0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: روبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قراءة في الصحف الفرنسية، أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية.
2: الرابعة صباحاً بتوقيت باريس، أطيب التحيات الصباحية من مونتي كارلو الدولية.
3: في صباح مونتي كارلو الدولية فقرات متنوعة اقتصادية ثقافية علمية وسياسية،
2: ترافقكم من وراء الميكروفون ريتا خليل.
3: هادي بوطان، صباح الخير.
2: صباح النور ريتا.
3: معنا على الإخراج اليوم إيغو فالير وحبيبة الأزرق في التنسيق. أولى نشراتنا الإخبارية الصباحية معك هادي بوطان.
2: وفي أبرز عناوين الأخبار ريتا، الجيش الأمريكي يعلن إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران وتفعيل الدفاعات الجوية في طهران وانفجارات في شمال إيران وغربها والملاحة تتعطل في هرمز. في ختام محادثات في روما بوساطة أمريكية، اتفاقا على استكمال هيكلية المناطق التجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام. في السودان، مجموعة 7 تحث على وقف الهجمات في مدينة الأبيض، والأمم المتحدة تحذر من أن اقتصاد الحرب يغذي استمرار النزاع في هذا البلد. رئيس الوزراء الفرنسي في المغرب في زيارة لتعزيز الشراكة بين البلدين. والأرجنتين تهزم إنجلترا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: طبعا صباحكم مستمعينا وأهلا بكم. الوضع في إيران وفي ظل استمرار القصف الأمريكي، أعلن بيان للقيادة المركزية الأمريكية إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران، وقد سمع فجر اليوم دوي انفجارين شرقي بندر عباس جنوبا، وقد استهدفت الولايات المتحدة أنظمة دفاع ومواقع صواريخ ساحلية في إيران أمس الأربعاء بعد أن أعادت فرض الحصار البحري على موانئ الجمهورية الإسلامية، في حين هددت طهران بعرقلة المزيد من صادرات الطاقة بالمنطقة وقالت إنها في حرب بقاء مع الولايات المتحدة. من جهة أخرى، عطل الجيش الأمريكي ناقلة نفط بدون حمولة كانت تحاول الإبحار باتجاه ميناء إيراني. من طهران، علي منتظري.
4: واصل الجيش الأمريكي يوم أمس هجماته الواسعة على المناطق الجنوبية من إيران، ورداً على الهجمات استهدفت القوات المسلحة الإيرانية القواعد والمراكز التابعة للولايات المتحدة، من بينها قاعدة الأوديد في قطر وقاعدتها الأمير حسن والأزرق في الأردن، إضافة إلى القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين. وقالت طهران إن هذه الضربات نفذت في إطار عمليتي الصائغة والنصر. وفي المقابل تؤكد التقارير الواردة من مضيق هرمز أن حركة السفن عبر المسار المعروف بالمسار الأمريكي في الجزء الجنوبي من المضيق والذي يقع ضمن المياه الإقليمية لسلطنة أمان قد توقفت تماما، وبذلك لم تعد أي سفينة شحن أو ناقلة نفط تعبر المضيق. وأعلنت إيران أنه إما أن يتمكن الجميع من استخدام مضيق هرمز لنقل النفط والغاز، وإما أن لا يسمح بعبور ولا قطرة نفط من خلاله. ومع ذلك تؤكد طهران أنها لا تزال تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر غالباف ليلة أمس: ينبغي أن نكون دائما على الاستعداد للمواجهة، وإلى جانب ذلك يجب أن نستخدم أيضا أدوات الدبلوماسية والتفاوض. علي منتظر، طهران، مونتي كارلو الدولية.
2: وهذا الصباح الكويت اعترضت مسيرات أطلقت من إيران والبحرين تفعل صافرات الإنذار وتفعل صافرات الإنذار أيضا في البحرين. أخيرا في هذا الملف، أعلن الرئيس دونالد ترامب إطلاق سراح مواطنة أمريكية كانت ممنوعة من مغادرة إيران منذ كانون الأول ديسمبر 2024. في الملف اللبناني، قال الجيش الإسرائيلي أنه قتل 3 من عناصر حزب الله في جنوب لبنان الأربعاء بعد جولة محادثات بين إسرائيل ولبنان عقدت برعاية الولايات المتحدة في روما. وقد اتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة المحادثات هذه على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين وفق بيان السفارة الأمريكية في بيروت. تقرير مراسلنا في بيروت انقل نصيف.
5: انتهت الجولة 6 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الأمريكية في السفارة الأمريكية في روما بعد 2 من المحادثات، انتهت إلى قرارين، أولهما تحديد المنطقة التجريبية الأولى لتنفيذ الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لجهة انسحاب القوات الإسرائيلية وأحلال الجيش اللبناني محلها. المنطقة التجريبية الأولى مقسمة إلى زوتر الغربية التي ينتشر الجيش الإسرائيلي على تخومها شمال نهر الليطاني، إضافة إلى 5 بلدات جنوب النهر هي الغندورية وفرون وصريفة وقلويه وبرج قلويه، ليس فيها احتلال إسرائيلي. أما القرار الثاني فهو اجتماع افتراضي الجمعة لبناني إسرائيلي للاتفاق على مباشرة تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى وآليتها، على أن يباشر التنفيذ مبدئيا الأسبوع المقبل عشية زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن واجتماعه الثلاثاء بالرئيس دونالد ترامب، تاليا استباق قمة الرئيسين بإعطاء جرعة دعم لنجاح الوساطة الأمريكية بتطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي يواجه معارضة ضارية في الداخل وانقساما وطنيا وطائفيا ليس قليل الشأن. إن أولى نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: هذا وقد عقد البرلمان اللبناني جلسة عامة الأربعاء وتستأنف اليوم الخميس لدرس مشاريع واقتراحات قوانين عدة يثير أبرزها والمتعلق بقرار عفو عام جدلا في لبنان. وبعد انتهاء الحرب الأهلية 1975 و1990 أقر البرلمان قانون عفو عام عن الجرائم التي ارتكبت خلالها من دون أي مساءلة أو مصالحة حقيقية بين الأطراف المتحاربة أو تحقيق العدالة للضحايا ولذويهم.
0: مونتي كارلو الدولية.
2: ومنها تتابعنا الاستماع إلى نشرة الرابعة صباحا. رفض مجلس النواب الأمريكي تعديلا يقضي بوقف المساعدات لإسرائيل على الرغم من تأييد ما يقرب من نصف الديمقراطيين له، مما يعكس خلافا متزايدا بين التقدمين الأمريكيين وإسرائيل بشأن هجماتها على قطاع غزة. وبشأن الضفة الغربية المحتلة، دانت منظمة السلام الآن الإسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستيطان، دانت هذا الأربعاء قرار الحكومة تخصيص 8.5 مليارات شيكل ما يعادل 2.8 مليار دولار لتوسيع المستوطنات في شمال الضفة الغربية. على صعيد آخر، علقت المحكمة العليا الإسرائيلية العمل بقانون مثير للجدل أقر في اليوم السابق كان من شأنه أن يمنع توقيف الذكور اليهود المتشددين الحريديم الذين يرفضون الخدمة العسكرية. منى ذويبية.
6: اختار بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي منح الأحزاب الدينية المتشددة أحد أهم مطالبها، وهو تجميد ملاحقة الرافضين للخدمة العسكرية من طلاب المعاهد الدينية لحسابات سياسية محضة، فهو يريد ضمان دعمهم الانتخابي مع الحفاظ على تماسك الائتلاف حتى ولو كان الثمن إضعاف الأحكام القضائية. هذه المفارقة تفضح الأزمة الحقيقية، الجيش يستنزف الجنود في حرب متعددة الجبهات ويستغيث لرفع أعداد المجندين، بينما تمنح الحكومة ألف الشبان المتدينين ممرا للتهرب من الخدمة، ما تعتبره القيادات العسكرية السابقة والمعارضة إضعافا فعليا للقدرة الدفاعية في اللحظة التي تحتاج فيها إسرائيل إلى كل جندي. المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد أقرت أن الإعفاء الجماعي للحرديم ينتهك مبدأ المساواة، وألزمت الدولة بتطبيق التجنيد الإجباري عليهم. هذا القانون جاء في صورة انقلاب على القرار القضائي في محاولة حكومية لتعليق تنفيذ حكم المحكمة العليا تحت ضغط سياسي، ما يكشف عن معضلة إسرائيل التي تسعى إلى إحداث توازن بين ضرورات الحرب وضغوط الأحزاب الدينية واحترام سيادة القضاء.
2: إلى السودان وأنتم تتابعون نشرة أخبار الرابعة صباحا. حث وزراء خارجية مجموعة السبع ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قوات الدعم السريع وحلفائها على وقف جميع الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من الفظاع في مدينة الأبيض السودانية. كما دعوا جميع الأطراف بما فيها الجيش السوداني إلى وقف الأعمال القتالية والسماح بوصول المساعدات والانخراط في محادثات بنية حسنة. فما هي السياقات السياسية والميدانية لهذه الدعوة؟ لنستمع إلى رأي المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان معز خضرة، كان يتحدث لوهيب خداش.
7: منذ اندلاع هذه الحرب أبريل 23 احترف طرفي الحرب الجيش والدعم السريع أن هذه حرب عبثية، لكن لم يقوموا بأي أفعال لإيقاف هذه الحرب في ظل أزمات إنسانية متكررة، عدم وصول دعم الإنساني، هنالك جوع. ظلت دعوات كل الدول المحبة للسلام على مستوى الغارات في الاتحاد الأفريقي، أمريكا، أوروبا. تأتي هذه الدعوة الأخيرة نظرة إلى ما يحدث الآن حقيقة من أزمة إنسانية كبرى في السودان، ودعوتهم لوقف إطلاق النار وإدخال الدعم الإنساني ووقف التصعيد في الأبيض. وبالتالي تأتي انطلاقة النداء من أنهم لا يريدون تكرار ما حدث من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفاشر ألا يتكرر الآن في الأبيض. وأنا أعتقد أنها تتناغم مع المبادرة الأمريكية ومع كثير من المبادرات الأخرى التي تتم هنا وهناك.
2: استمعنا إلى المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان معز خضرة. دائما في الملف السوداني، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء الدول والشركات والأطراف المرتبطة بصناعة الصمغ العربي في السودان إلى الالتزام بالقانون الدولي، محذرة من أن أرباح هذا القطاع تسهم في استمرار الحرب الأهلية هناك. منيا بالعافية.
8: في تقريرها حول وضع الحرب في السودان، حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من تنامي ما وصفته باقتصاد الحرب، مشيرة إلى أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يعتمدان على إحكام السيطرة على الأراضي وطرق التجارة والموارد الطبيعية لتمويل عملياتهما العسكرية، وهو ما يساهم في استمرار النزاع الدائر منذ عام 2023 ويحرم السودانيين من الاستفادة من ثروات بلادهم ويعمق الأزمة الإنسانية. التقرير خص تجارة الصمغ العربي في السودان بالاهتمام لكونها كانت تمثل قبل اندلاع الحرب ما بين 70-80% من صادرات العالم وتشكل مصدر دخل اقتصادي هام، وأوضح أن المنتجين والتجار واجهوا تهديدات أمنية واعتقالات فضلا عن عمليات نهب وابتزاز نفذتها أطراف النزاع وحلفاؤها، الأمر الذي ألحق أضرارا كبيرة بالتجارة وبمصادر رزق العالم عاملين فيها. وطالب التقرير المجتمع الدولي بالعمل على تقويض اقتصاد الحرب عبر إحكام الرقابة على سلاسل التوريد ومسارات التجارة، مع ضمان إتاحة آليات فعالة للمتضررين بهدف إنصافهم.
2: في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، وصل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكرني إلى الرباط ليلة الأربعاء لمناسبة انعقاد اجتماع وزاري رفيع المستوى يهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس لباريس. إلى تونس، أعلن صحفي تونسي البارز هيثم المكي المعروف بانتقاداته الحادة لسياسة الرئيس قيس سعيد أنه حكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية، استهدفت أوكرانيا ب 122 طائرة مسيرة هجومية أسقط منها نحو 100. السلطات المحلية أكدت أيضا مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بجروح إثر ضربات روسية. يأتي هذا تزامنا مع إعلان شراكة أوروبية أوكرانية لإنتاج المسيرات وفق ما اتفق عليه خلال قمة تحالف الراغبين لدعم كييف في باريس. فايزة مصطفى.
9: الاتفاق سيجمع بين الابتكار الأوكراني والقوة الصناعية الأوروبية،
8: بهذه العبارة أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إبرام شراكة لتعزيز إنتاج الطائرات المسيرة بين التكتل وكييف، وأوضحت أن المشروع يهدف إلى الجمع بين الخبرة الميدانية الأوكرانية والقدرات التكنولوجية والصناعية الهائلة للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه حان الوقت للاستثمار في الأمن المشترك. أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فكشف عن إنتاج بلاده نحو 10 ملايين مسيرة سنوياً، ويسعى من خلال الشراكة إلى مضاعفة الإنتاج. أما تركيا التي تسعى إلى إعادة الروس والأوكرانيين إلى طاولة المفاوضات لوقف النزاع، فناقش وزير خارجيتها هاكان فيدان تعزيز التعاون في الدفاع والاقتصاد والطاقة خلال زيارته كييف تزامناً مع قمة جنوب شرق أوروبا، القمة التي بحثت خلالها أوكرانيا أيضاً مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
2: أخبار المونديال، سجل إنزو فرانديناز ولوتارو مارتينيز هدفي الأرجنتين لتنتزع فوزاً مثيراً 2-1 على إنجلترا يوم الأربعاء، لتصل حاملة اللقب بقيادة ليونيل ميسي إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم وتواجه إسبانيا يوم الأحد المقبل. النشرة انتهت، عودة للتذكير بأبرز عنوان فيها: الجيش الأمريكي يعلن إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران وتفعيل الدفاعات الجوية في طهران.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
2: نتعرف عليها ريتا في منطقة الخليج، من أين نبدأ؟
3: نبدأ من أبوظبي، الطقس مشمس بالإجمال، حرارة تصل اليوم إلى 41 درجة. في الدوحة الطقس مشمس أيضا، حرارة 43 درجة. مدينة الكويت مشمس بالإجمال، حرارة 43. الرياض مشمس، الحرارة 44 درجة. المنامة مشمس أيضا، حرارة 38 درجة. مسقط غائم في الصباح، مشمس بعد الظهر، الحرارة 31 درجة. في بيروت الطقس مشمس بالإجمال، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 30 درجة. دمشق مشمس، الحرارة 37. عمان مشمس، الحرارة 31 درجة. أخيرا بغداد مشمس، الحرارة 46 درجة.
2: الخبر والتحليل يوقعه اليوم عبد الوهاب بدرخان.
3: عنوانه: الولايات المتحدة، العراق، انسجام ملحوظ بين ترامب وسيدي واستعداد للتعاون في مجالات عدة خصوصا الطاقة.
9: لم يمضي على رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أكثر من شهرين في منصبه حتى وجد نفسه في البيت الأبيض إلى جانب الرئيس دونالد ترامب الذي استقبله بأريحية، ولوحظ انسجام بين الرجلين واستعداد كبير لدى الرئيس الأمريكي للتعاون مع من وصفه بالبطل. ورغم أن زيارة الزيدي تأتي قبل أسابيع من مغادرة القوات الأمريكية

0: مونتي كارلو الدولية وساعة في استودياتنا في باريس تشير إلى 4:30 صباحا.
1: موجز الأخبار مع سليمان ياسيني. صباح الخير سليمان.
2: شكرا ريتا هادي. مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. شنت الولايات المتحدة موجة جديدة من الضربات على إيران للحد من قدرتها على تهديد السفن في مضيق هرمز، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يوسع نطاق الهجمات ما لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات. هذا وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بسماع أصوات الدفاعات الجوية أثناء تصديها لأهداف في أجزاء من العاصمة طهران، فيما دوت انفجارات عدة في شمال البلاد وغربها. وذكرت وسائل أخرى أن ضربات أمريكية جديدة استهدفت بوشهر التي تضم المحطة النووية المدنية الوحيدة في إيران. ومن جهتها ردت إيران باستهداف دول مجاورة بينها الكويت، بحيث أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة معادية مصدرها إيران، فيما فعلت صافرات الإنذار فعلت في البحرين وسمع دوي انفجارات قرب القنصلية الأمريكية في مدينة إربيل مركز إقليم كردستان في شمال العراق. استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران احتجاجا على مشروع قانون يصنف الحرس الثوري على أنه تهديد للأمن القومي يمنع دعمه والتعامل معها. اتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت أمس على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين وفق بيان للسفارة الأمريكية في بيروت. وفي إسرائيل علقت المحكمة العليا العمل بقانون مثير للجدل أقر في اليوم السابق كان من شأنه أن يمنع توقيف الذكور اليهود المتشددين الذين يرفضون الخدمة العسكرية الإجبارية. لقد

0: تغيير إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب محاميها الشخصية السابق تود بلانش لمنصب وزير العدل لانتقادات حادة من المعارضة الديمقراطية، وذلك أثناء جلسة لتثبيته في مجلس الشيوخ الأمريكي. أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن مأمور سجن ليبي السابق متهم بارتكاب جرائم حرب سيمثل أمامها للمحاكمة، مؤكدة بذلك اختصاصها القضائي في هذا الملف. وصل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورني للرباط لمناسبة انعقاد اجتماع وزاري رفيع المستوى بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين. نهاية الموجز، عودة إليكم هادي وريتا.
1: شكرا سليمان.
2: قصة حياة فيما يلي مستمعينا وتنقلنا إلى الموصل،
1: وهي القصة اليوم من الموصل، قصة شاب يصنع ذاكرة من خشب لمعالم مدينته بمصغرات خشبية
2: مع طلال محمد.
3: بين أزقة الموصل القديمة وعلى مقربة من كنيسة الساعة ينهمك أحمد ناظم في ورشة صغيرة تحولت إلى مساحة لحفظ الذاكرة. فمن قطع الخشب وأدوات النحت يعيد هذا الشاب تشكيل معالم مدينته التي ارتبط بتأريخها وهويتها وحملت جزءاً من ذاكرته وذكرياته.
4: بديت مراحل هذا العمل منذ الطفولة إلى يومنا هذا أنه أجسده على الواقع، فخاصة بعد التحرير انتقل العمل إلى معالم ومجسمات اللي هي بالنجارة، وبديت أشتغل على هذا الشغل خاصة بعد التحرير. شفنا أقبال من قبل الناس وأيضا المنظمات اتجهت على إعادة تراث الموصل القديم، فكانت فرصة لي أنه كأنما شيء بخيالي صار ساعدني، يعني شلون نقول ساعدني على أنه أفرغ طاقتي بهذا الشيء.
3: ويكرس أحمد وقته لصناعة مجسمات خشبية لمعالم عراقية وموصلية بارزة غيب الدمار ملامح كثير منها خلال سنوات سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على المدينة، فأعيد إحياء بعضها، فيما بقي بعضها الآخر أطلالاً تتلحف الرمال.
4: بديت من الآثار الحرب أعمل مجسمات كمنارة الحدباء وكنيسة الساعة. وجهت رسالة من خلال عملي أنه عملت جامع النوري وكنيسة الساعة وجسد روح هذه المدينة أنه هي مدينة السلام والتعايش السلمي مع أخواننا المسيحيين وجميع الطوائف.
3: ويقول أحمد إنه لا يملك وسيلة أخرى لحفظ تراث مدينته وإرثها الحضاري سوى هذا العمل الذي ينجزه بيديه، معبراً عن أمله في أن تبقى هذه المجسمات شاهدة على تاريخ الموصل وأن تمنح الأجيال القادمة فرصة التعرف على معالم ربما لم تتح لها فرصة رؤيتها على أرض الواقع.
4: حاولت أن أضع بصمة في هذا الشيء، وبديت أعمل عدة معالم في هذه المدينة وأيضا الحضارات كالشناشين المصغرة، كسرجون أكدي والثور المجنح و عدة معالم، إذا تحسبها تقريبا 33 قطعة. هاي مرحلة أولى، فشفت إقبال عليها من قبل طلبة الجامعة والسواحين.
3: وفي تلك المصغرات الخشبية التي تنبض بذاكرة الموصل ينجح أحمد في استيقاف المارة أمام ورشته، يتأملون تفاصيلها مسندين رؤوسهم إلى أكفهم، وبين مجسم وآخر تتسلق ملامح الأسى وجوههم وهم يستعيدون ما رحل من معالم مدينتهم. محمد طلال، الموصل، مونت كارلو الدولية.
1: نصل إلى أخبار الثقافة
2: مع لينا محمود، تحاورها وهيبة خداش.
5: حان الآن موعد النشرة الثقافية مع لينا محمود. أهلا لينا.
6: أهلا وهيبة. وأبدأ نشرتي الثقافية بخبر عن خسائر غابة فونتينبلو بالقرب من باريس، والتي تآكل بعضا من أشجارها وأحراجها بلهيب نيران بعض المتقصدين. الغابة الحاضنة لما يقارب 900 سنة من التاريخ والجمال الطبيعي كانت بالبدء مقصدا لملوك فرنسا ليتصيدوا زمن الملك سان سان لوي الذي أعطاها اسمها الحالي غابة بغيير الرئة الخضراء لمنطقة إيل دو فرانس. اتخذت اسم كلب الملك سان لوي بلو قبل أن تضحى فيما بعد فونتين بلو، ويصبح النازل الصيفي الصغير قصرا كبيرا من أهم قصور فرنسا، سكنه فرانسوا برومي ولوي فيليب ونابليون بونابارت ونابليون الثالث. يحتوي هذا القصر على متحف وطني لأهميته التاريخية، كما أنه مصنف كموقع للتراث العالمي لليونسكو. يمتلك 1500 غرفة مطلة على حديقة تبلغ مساحتها 130 هكتار، غرف يعني حاضنة لثلاثين ألف عمل فني يعود تاريخها إلى القرون الوسطى منذ القرن السادس عشر. وتجدر الإشارة إلى أن غابة فونتينبلو ألهمت فناني ورسامي القرن التاسع عشر الانطباعيين، ومدرسة باربيزون أهم دليل على ذلك.
5: لينا، كنت أود فقط القول بأنك خففتي من وطأة النيران التي التهمت أكثر من 2000 هكتار من هذه الغابة الملكية سابقا.
7: هذا ما أمله بكل الأحوال وهيبة.
5: معلم باريسي آخر يحتفي بذكرى إنشائه وتأسيسه.
6: بالفعل، مسجد باريس الكبير المتواجد وسط الدائرة الخامسة قلب باريس النابض يحتفي بمئويته الأولى. نعم هذا الصرح الذي لا يتجزأ من التراث الباريسي، مثله مثل كاتدرائية نوتردام، شيد عام 1926 تكريما للجنود المسلمين الذين ضحوا بأرواحهم لتحرير فرنسا، وذلك خلال الحرب العالمية الأولى. ويتميز هذا الصرح الباريسي بطرازه المعماري المستوحى من مسجد القرويين الواقع في مدينة فاس في المغرب، مزخرف على غرار أبنية الموحدين. يتضمن الزليج في كل أركانه، مئذنته ترتفع إلى 33 مترا، مستوحاة من مسجد الزيتونة في تونس. يمتلك حدائق تذكر بحمراء الأندلس في غرناطة بين مقاعة الصلاة الجامعة للطابع القديم والحديث الأندلسي. على يمين محرابها منبر قدم هدية من الملك فؤاد ملك مصر آنذاك.

0: المسجد الذي أوى لنا اليهود الفارين من النازيين خلال الحرب العالمية الثانية إلى الموسيقى وجديد المعهد الفرنسي في القاهرة هذه المرة.
1: داليدا، الأغنية التي لا تنتهي، هي الأمسية الفنية التي يستعد لتقديمها المعهد الفرنسي في القاهرة ضمن مشروعه الذي يعيد إلى الذاكرة واحدة من أبرز الأيقونات الغنائية في تاريخ الموسيقى العربية. داليدا المولودة في مصر من أبوين إيطاليين باسم يولاندا جيغليوتي، بدأت مسيرتها الفنية منذ اختيارها كملكة جمال لمصر، ومن ثم ممثلة سينمائية قبل أن تنطلق هنا في فرنسا مغنية. غنت بتسع لغات لما يقارب 100 أغنية، وكان ذلك إلى جانب كبار الفنانين الفرنسيين والأجانب أمثال شارل أزنافور وخوليو إغليسياس. توجت بفرنسا بميدالية رئاسية، ميدالية رئاسية الجمهورية من قبل شارل دوغول بسبب أدائها المميز والرائع، كما أن الحكومة الفرنسية كرمتها بوضع صورتها على طابع بريد. ابنة شبرا أكدت على هويتها المصرية وقدمت ما يقارب 30 أغنية باللغة العربية وخمسة أفلام بلغة سيبوية. وأنا اشتقت لبلدي على كل بالصب طبع الصوت يعود لي داليدا، وهذه الأغنية التي أحب وأعشق. أنهي هنا الجولة الثقافية
0: وتحية من هنا إلى سوريا. دينا

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: والآن ريتا إلى أخبار البيئة، ومن أجل حياة أفضل نبدأ بالماء. ونعرف أن الكثير، كل منا يستهلك الكثير من الماء مع ارتفاع الحرارة. تحذير مهم، لا تترك عبوات الماء تحت أشعة الشمس.
2: نعم، هكذا يحذر الخبراء من ترك عبوات الماء البلاستيكية تحت أشعة الشمس أو في درجات الحرارة المرتفعة، لأن ذلك قد يسبب انتقال مواد كيميائية من البلاستيك إلى الماء، كما يساعد على تكاثر البكتيريا وانتقال جزيئات بلاستيكية دقيقة، مما قد يؤثر سلبا في صحة الإنسان. ولا توجد مدة زمنية ثابتة يصبح بعدها الماء غير آمنا، إذ يعتمد ذلك على درجة الحرارة وشدة أشعة الشمس ونوع البلاستيك ومدة التعرض للحرارة. وللوقاية ينصح بحفظ الماء في حافز التبريد أو في مكان ظلي، وتجنب تركه داخل السيارة. ويعد استخدام قارورة من الفولاذ المقاوم للصدى أو عبوة قابلة لإعادة التعبئة مصنوعة من البلاستيك الخيار الأفضل خلال فصل الصيف.
1: دائما مع الحر وتداعياته ريتا، الحر يغير قواعد اللباس في مكاتب طوكيو.
2: في ظل موجات الحر المرتفعة، بدأت بعض المؤسسات في طوكيو تخفيف قواعد اللباس والسماح للرجال بارتداء السراويل القصيرة أو الشورت لتوفير الراحة وتقليل استهلاك الطاقة، مع تخفيض استخدام أجهزة التكييف. وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة تهدف إلى تشجيع ارتداء ملابس أخف خلال فصل الصيف، مع السماح بالقمصان القطنية والأحذية الرياضية والسراويل القصيرة. وأثارت المبادرة جدلا بين المؤيدين الذين يرونها خطوة عملية للتكيف مع الحر الشديد، والمعارضين الذين يعتبرون أن السروال القصير لا يليق ببيئة العمل. تأتي هذه التغيرات مع تزايد موجات الحر في اليابان، وباتت درجات الحرارة تبلغ 40 درجة مئوية أو أكثر، ما دفع وكالة الأرصاد الجوية إلى إطلاق تسمية كوشوكو على هذه الأيام شديدة الحر. ويؤكد العلماء أن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري وحرق الوقود الأحفوري يسهم في ازدياد تكرار الظواهر الجوية المتطرفة واشتدادها وطول مدتها. تمام 4:45 في استديوهاتنا، تذكير بعناوين الأخبار معك هادي بوبطان.
1: الجيش الأمريكي يعلن إتمام أحدث موجة من الضربات على إيران وتفعيل الدفاعات الجوية في طهران وانفجارات في شمال إيران وغربها، والملاحة تتعطل في هرمز. في ختام محادثات في روما بوساطة أمريكية، اتفاق على استكمال هيكلية المناطق التجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام. في السودان، مجموعة السبعة تحث على وقف الهجمات في مدينة الأبيض، والأمم المتحدة تحذر من أن اقتصاد الحرب يغذي استمرار النزاع في هذا البلد. رئيس الوزراء الفرنسي في المغرب في زيارة لتعزيز الشراكة بين البلدين، والأرجنتين تهزم إنجلترا وتواجه إسبانيا في نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم الأحد المقبل.
0: نقاش مونتي كارلو الدولية.
2: وهو إعادة لنقاش أمس كان مع وهيبة خداش.
3: حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن طرفي النزاع في السودان يستفيدان من سيطرتهما على موارد البلاد، ما أتاح ظهور ما سمته اقتصاد حرب يساهم في إدامة الأزمة المستمرة. كيف يتجسد ذلك على أرض الواقع، ومن هو المستفيد أكثر من ثروات السودان، الجيش السوداني أم الدعم السريع في وقت يجوع فيه الشعب السوداني، وكيف فبات الاقتصاد يمول الحرب بالرغم من أن الحرب تقوض في كثير من الأحيان الأمن الاقتصادي. لنقاش الدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية والمحلل السياسي الخبير في الشؤون الإفريقية والسودانية محمد تورشين. البداية معك دكتور تورشين، المفوض السامي لحقوق الإنسان تحدث عن ثروة سودانية لا تستخدم لمنفعة السودانيين، وإنما في تمويل المتحاربين ولكل طرف من يدعمه. كيف يظهر ذلك على موازين القوى في الميدان؟
4: هو بلا شك قضية اقتصادية الدافع على أساس لاستمرارية هذه الحرب. نحن لا نتحدث عن بلد فقير، وإنما نتحدث عن بلد غني بالثروات وبالموارد، لكن ظلت هذه الموارد منذ استغلال السودان توظف لصالح النخبة وتغمى عسكرية فاسدة أسهمت بشكل أو بآخر في تعقيد الأوضاع. الآن ومنذ أن بردت قوات الدعم السريع في السطح وريثة لمجموعة الجنجويد أصبحت تتمكن وتستولي على مقدرات اقتصادية كبرى. نحن لا نتحدث عن موارد محدودة، وإنما نتحدث عن منحها منطقة جبل عامر الغنية جدا بالذهب، كذلك سيطرتها على منطقة سونغو المتواجدة في جنوب دارفور وهي أيضا غنية جدا بالذهب، وهذا يأتي في إطار المكافأة التي منحها نظام عمر البشير لهذه القوات، إبان الصراع بين الحكومة المركزية والحركات المسلحة في دارفور، وكذلك إبان أيضا تمرد موسى هلال الذي كان أيضا يعمل في إطار المجموعات التي سميت بالجنجويد. لذا أعتقد بأن هذه القضية هي قضية مهمة جدا، وهذه الموارد ظلت تصدر إلى الخارج إلى الإمارات تحديدا، بحيث أن الإمارات ظلت النافذة المهمة التي اعتمد عليها نظام عمر البشير للانفكاك من العقوبات الاقتصادية التي كانت تفرض من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول والتنصل من المسؤولية. الآن بعد اندلاع هذه الحرب ظلت هذه النافذة نافذة الإمارات حاضرة من خلال تصدير الذهب وللمفارقة، سواء كان الذهب الذي يصدره الدعم السريع إلى الإمارات أو الذهب الذي تصدره الحكومة السودانية أيضا إلى الإمارات، وتحقيق المكاسب الاقتصادية التي تسهم بشكل مباشر في شراء الأسلحة والمعدات العسكرية التي تساهم بشكل مباشر في استمرار العمليات العسكرية.
3: دكتور خطار أبو دياب، التقرير الأممي تطرق أيضا إلى هذه النقطة التي اختتم بها الدكتور محمد تورشين إجابته الأولى، تحدث عن الدور الذي تلعبه دول مجاورة ودول العبور في طبعا نقل بعض المواد وفي تغذية النزاع السوداني فيما يتعلق بالصمغ العربي وفيما يتعلق كذلك بالذهب. ما هو موقف هذه الدول الإقليمية التي لم تذكر وفي كثير من الأحيان تنفي طبعا علاقاتها مع طرفي النزاع؟
5: دوما الثروات، مسألة النفط في الماضي كانت من أسباب أن يصبح السودان وجنوب السودان، والآن مسألة الذهب، ربما اليورانيوم، ربما معادن أخرى، لكن الآن الذهب بالذات يشكل إذن عصبا لاقتصاد الحرب عند الدعم السريع. لكن النظام يستغل، أي الجيش والقوى المناهضة للدعم السريع أيضا يستغل موارد أخرى من موارد السودان. الموارد إذن تصرف ليس لصالح الشعب بل لصالح دورة اقتصادية ضمن اقتصاد الحرب، لكن الذهب يجب أن يكون هناك من يشتريه. هذا ينتقل إلى الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي، وأيضا بالنسبة لموارد أخرى ودول يمكن أن يكون هناك استفادة متبادلة، يمكن أن يكون هناك إصرار على بقاء السودان اللا دولة وعلى الاستفادة من خيرات السودان. من هنا اقتصاد الحرب هو داخلي وخارجي في عين المعنى.
3: دكتور تورشين، تحدث الدكتور خطار أبو دياب عن الثروات الطبيعية للسودان في البداية قبل انفصال جنوب السودان عن النفط والحديث عن الذهب والنحاس. تجارة الذهب في كردفان ودارفور الغنيتين بهذه المادة، هل هو مؤشر أيضا لمعرفة حدة النزاع خلال هذه الحرب؟
4: هو بلا شك الصراع عن الموارد والهوية في السودان من أهم العوامل التي أسهمت بشكل أو بآخر في استمرار هذه الحرب. وأعتقد تماما الآن نحن لا نتحدث عن مناطق معينة تكون فيها كميات كبيرة من الذهب، وإنما نتحدث عن السودان بشكل عام. إذا أخذنا دارفور، إذا أخذنا كردفان بالإضافة إلى شمال وشرق السودان، كلها تمتلك هذه الموارد المهمة جدا. لذا أعتقد الآن الرهانات كبيرة جدا من قبل الدعم السريع، باعتبار إذا نظرنا إلى الجانب الآخر الحكومة السودانية أيضا تعتمد على هذا المورد في تمويل الموازنة، لكن في الاتجاه الآخر الدعم السريع يعتمد على هذه المورد، مورد الذهب بشكل كبير جدا، بالإضافة إلى ذلك الصمغ العربي، الصمغ العربي كل

0: حقوق الإنسان زي ما حصل في رواندا. أنشأ المحكمة الجنائية الرواندية وكانت في أروشا في تنزانيا. هذه المحكمة استمرت 18 سنة حاكمت أكثر من 1,000,000 مواطن رواندي. جلوس التفاوض يجب أن يكون مشروط بنزع السلاح وترك العنف والامتثال للعدالة. 30 سنة حكم الإسلاميين السودان وهنالك جرائم وانتهاكات وفساد، هذا لا يمكن أن يطويه الزمن. لا بد من محاكمات عادلة وتعويض الضحايا وجبر الضرر. فلذلك الطريق للتطبيع للحياة السياسية للإسلاميين وميليشيات الدعم السريع، هذين الشيطين أساسيين ليكونا جزء من عملية التوافق الوطن العريض ومساومة سياسية تاريخية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة. خليني هنا برضو هنالك
1: في عجالة، يعني في أقل من دقيقة أستاذ قريب الله،
0: الطرف الثالث مهم جدا. هو لا بد من إشراك المملكة العربية السعودية ومصر والعمق العربي في تسهيل ورعاية الحوار السوداني. السبب في أن غياب العنصر العمق العربي في هذا هذا العمل يؤدي إلى تكريس وجهة نظر أو سردية واحدة في هذه الحرب. فبالتالي وجود هذه الأطراف الفاعلة يضمن الاتفاق ويضمن نجاح المؤتمر القومي للقضايا الاستراتيجية المفضي إلى مصالحة وطنية شاملة نطو فيها سنوات الحرب والتحول نحو التنمية والاستقرار.
1: شكرا. يعني انتهى عفوا، يعني ربما في لقاءات اخرى استاذ قريب الله محمد الحسن السمان. يعني انتهى الوقت المقرر لهذه الفقره، ونذكر انك انت الامين العام للتجمع الاتحادي السوداني.

0: هوى الأيام سميرة إبراهيم.
1: هوى الأيام برنامج يومي يأتيكم بروح إيجابية وقصص هتخليكم تشوفوا الحياة بطريقة مختلفة.
0: في هوى الأيام
1: نبحث عن كل ما هو جديد ومفيد.
0: في هوى الأيام
1: نتكلم عن المبادرات والابتكارات وعن الموضة والرياضة والبيئة وقصص نجاح ملهمة.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم يومياً في الرابعة بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. أكيد قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية.
2: إنها 9 في استديوهات مونتي كارلو الدولية. أخبار الساعة مع زميلة وهيبة خدش.
3: صباح الخير، وهذه أبرز العناوين. ضربات أمريكية جديدة على إيران، والأخيرة ترد وتستهدف الكويت والبحرين وكذلك الأردن، وتهدد بتدمير البنى التحتية في الشرق الأوسط بحال مهاجمة بناها التحتية. إسلام أباد تحض الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات. اتفاق إسرائيلي لبناني على استكمال هيكلية المناطق التجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام. وإسرائيل تبلغ واشنطن بعزمها إبقاء قواتها في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة.
0: مونتي كارلو الدولية

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى التفاصيل. هددت إيران بتدمير البنى التحتية في الشرق الأوسط بحال مهاجمة بناها التحتية. يأتي هذا في خضم تواصل الهجمات المتبادلة مع الولايات المتحدة، حيث فعلت الدفاعات الجوية في العاصمة طهران وسمع دوي انفجارات في شمال البلاد وغربها، فيما استهدف الحرس الثوري من جهته قواعد استخدمها الجيش الأمريكي في الأردن بصواريخ باليستية، وكذلك نفذ هجمات في دول خليجية منها البحرين والكويت ردا على ما قال إنه هجوم أمريكي بالقرب من مستشفى لعلاج سرطان الأطفال في البلاد ومستجدات الساعات القليلة الماضية مع علي منتظر من طهران.
2: واصل الجيش الأمريكي يوم أمس هجماته الواسعة على المناطق الجنوبية من إيران، وردا على الهجمات استهدف القوات المسلحة الإيرانية القواعد والمراكز التابعة للولايات المتحدة، من بينها قاعدة الأديد في قطر وقاعدتها الأمير حسن والأزرق في الأردن، إضافة إلى القاعدة البحرية الأمريكية في البحرين. وقالت طهران إن هذه الضربات نفذت في إطار عمليتي الصاعقة والنصر. وفي المقابل تؤكد التقارير الواردة من مضيق هرمز أن حركة السفن عبر المسار المعروف بالمسار الأمريكي في الجزء الجنوبي من المضيق والذي يقع ضمن المياه الإقليمية لسلطنة أمان قد توقفت تماما، وبذلك لم تعد أي سفينة شحن أو ناقلة نفط تعبر المضيق. وأعلنت إيران أنه إما أن يتمكن الجميع من استخدام مضيق هرمز لنقل النفط والغاز، وإما أن لا يسمح بعبور ولا قطرة نفط من خلاله. ومع ذلك تؤكد طهران أنها لا تزال تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا. علي منتظر، طهران، مونت كارلو الدولية.
1: هذا وحضت الوسيطة إسلام أباد الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات. وفي ظل تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقدر بحوالي 1.96 مليار دولار. أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نظيره الأمريكي بيت هيكست بأن بلاده عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وكذلك قطاع غزة. وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي بأن ذلك يهدف على حد قولها لحماية حدود إسرائيل والمجتمعات القريبة منها من تهديدات القوات الجهادية على حد وصفها. يأتي هذا بعدما اتفقت بيروت وتل أبيب خلال جولة محادثة في روما اختتمت أمس بوساطة أمريكية على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، وذلك تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين. التفاصيل مع نقول نصيف من بيروت.
3: انتهت الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية في السفارة الأمريكية في روما بعد يومين من المحادثات، انتهت إلى قرارين أولهما تحديد المنطقة التجريبية الأولى لتنفيذ الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لجهة انسحاب القوات الإسرائيلية وإحلال الجيش اللبناني محلها. المنطقة التجريبية الأولى مقسمة إلى زوتر الغربية التي ينتشر الجيش الإسرائيلي على تخومها شمال نهر الليطاني، إضافة إلى 5 بلدات جنوب النهر هي الغندورية وفرون وصريف وقلويه وبرج قلويه، ليس فيها احتلال إسرائيلي. أما القرار الثاني فهو اجتماع افتراضي الجمعة لبناني إسرائيلي للاتفاق على مباشرة تنفيذ المنطقة التجريبية الأولى وآليتها، على أن يباشر التنفيذ مبدئيا الأسبوع المقبل عشية زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن واجتماعه الثلاثاء بالرئيس دونالد ترامب، تاليا استباق قمة الرئيسين بإعطاء جرعة دعم لنجاح الوساطة الأمريكية بتطبيق الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي يواجه معارضة ضارية في الداخل وانقساما وطنيا وطائفيا ليس قليل الشأن. إن أولى نصيب بيروت مونتي كارلو الدولية.
1: وفي ميدانية الجبهة اللبنانية قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 3 من عناصر حزب الله. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية قتل شخصان جراء هجوم جوي روسي استهدف شرق العاصمة كييف، وذلك عقب تحذير من إطلاق صواريخ باليستية أصدره الجيش، كما سمع دوي انفجارات وجاء القصف بعد ساعات قليلة من زيارة قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أرسلا فاندرلاين إلى العاصمة الأوكرانية. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، ألقاكم على رأس الساعة. شكرا وهبة.
0: كافي شو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.

0: تحية لكل المستمعين، تحية لكم أين وكنتم، تحية لفابيا أيضا في الإشراف التقني ولمستمعي مونتي كارلو الدولية من باريس. عودة لبرنامج كافيشو.
1: يس، صباح الخير مستمعين ومساء الخير أيضا في إعادة لبرنامج كافيشو. يلا خليكم معنا، مشوارنا متواصل، سنكون مع مدونة وكذلك كوتشينج
0: وجولة على موقع مونتي كارلو الدولية بعد خبر العاشرة مباشرة. كواليس المونتي ديال، نحن في النهائي، إذن سنتابع مباراة يوم الأحد بين الأرجنتين وأسبانيا، وتحديد الموقع الثالث، مباراة غير مهمة ولكن هي اختبار للمنتخبين الجريحين إنجلترا وفرنسا.
1: جريحين والله مسكي. في الحقيقة الوصف جميل جدا ومحسن في آن واحد. على أي، نتابع معكم كل هذه التفاصيل في كافيشو اليوم، وتحياتنا للزميلة شاهناز في الإعداد والتنسيق.

0: أصدقاء، مباشرة إلى مدونة هذا الصباح غادة عبد العال وعنوانها دقة قلبي واحد.
1: على الرغم من اعتراض الكثيرين على أن استقبال المنتخب المصري بعد خروجه من كأس العالم يتم في أقصى شمال البلاد بعيدا عن القاعدة الشعبية الحقيقية اللي كانت هتشيل الأتوبيس باللعيبة حرفيا من على الأرض، نظرا للمستوى المشرف اللي أدوا بيه في مبارياتهم، لكن ظل المشهد بعد خروج أتوبيس الفريق من مطار العالمين مشهد يصعب تكراره. خرج أتوبيس المنتخب المصري من مطار العالمين فانطلقت خلفه مواكب لا يجمع بينها أي شيء في الحياة العادية، سيارة فاخرة بألاف من الدولارات وسيارة جيب فيها أطفال بيحيوا اللعيبة بالأعلام وجنبهم شاب شغال ديليفري على الموتوسيكل بتاعه ومجموعة من الشباب بيجروا على أقدامهم في الصحراء بس عشان يلحقوا نظرة أو يوجهوا تحية للاعبين، مما شكل لوحة اجتماعية كاملة عن مصر. في الحياة العادية صاحب الفراري وصاحب الدليفري غالباً ما فيش بينهم أي مساحة مشتركة، كل واحد عنده مشاكله وحساباته وحتى الأماكن اللي بيروحها مختلفة، لكن فجأة في لحظة واحدة الاتنين بقى عندهم نفس الإحساس وبيجروا ورا نفس الأتوبيس، وكأن كل واحد فيهم مقتنع أن المنتخب ده ملك خاص ليه. ودي يمكن أهم حاجة بتعملها الكورة. الكورة مش بتلغي الفروق بين الناس ولا بتحل المشاكل الطبقية ولا بتحول المجتمع فجأة لمكان مثالي، لكنها بتعمل حاجة نادرة جدا، بتدي الناس ولو لساعة ونص إحساس أنهم واقفين في نفس الصف وشركة في نفس المكان. وقت ماتش المنتخب محدش بيسأل اللي واقف جنبه دخلك كام؟ ساكن فين؟ خريج إيه؟ بتركب عربية إيه؟ أو حتى بتأيد مين؟ أو بتختلف مع مين؟ كل الأسئلة دي بتختفي والسؤال الوحيد اللي بيفضل موجود هو هنكسب ولا لأ؟ تلاقي رجل الأعمال اللي ممكن يسافر أي مكان في العالم قاعد قدام الشاشة متوتر ومش عارف يتنفس بنفس الطريقة اللي قاعد بيها عامل راجع من شغله أو موظف مستني آخر الشهر، أو شاب دليفري لسه مخلص أوردرين وواقف على جنب يتفرج على شاشة في كافيه لأنه مش عايز يقعد ويضطر يطلب مشروب. كلهم فجأة بيتحولوا لمدربين، كلهم عارفين مين لازم ينزل ومين لازم يطلع وليه المدرب متأخر في التغيير وإزاي كان لازم نلعب من البداية، وكلهم بيتخانقوا بنفس الحماس ويفرحوا بنفس الطريقة ويزعلوا كأن حد من أهلهم هو اللي ضيع الجون. عشان كده لما حد يقول إن الكورة مجرد لعبة بيكون شايف جزء صغير جدا من الصورة. الحقيقة إن المنتخب بالنسبة للناس مش مجرد مجموعة من اللاعبين، المنتخب مساحة نادرة جدا يحس فيها الواحد إن في حاجة تخصه هو شخصيا رغم إنه لا يملكها، وده إحساس مهم جدا في زمن معظم الأشياء فيه بقت ملك ناس بعينها، الأندية يملكها المستثمرين والقنوات يملكها رجال الأعمال والأماكن الحلوة بقت حصريا لأهل إيجيبت، لكن المنتخب محدش يقدر يحتكره. وربما دي واحدة من أجمل الحاجات اللي بتعملها الكورة، إنها مش بتوحد الناس لأنها بتخليهم متشابهين، لكن لأنها بتمنحهم شيء واحد يحبوه مع بعض على نفس الخط ومن نفس المسافة. وفي بلد كل حاجة فيها ممكن تتحول لخلاف، تفضل الكورة من الحاجات القليلة اللي تقدر تخلي الناس كلها ولو لفترة قصيرة واقفة على قدم واحدة وقلبها بيدق بنغمة قلب واحد. غادة عبد العال.

من مونتي كارلو الدولية بعد لحظات سنربط الاتصال بالدكتورة ريم النعيمية المتخصصة بالطب الصيني عن العلاج بالرسم وطب الإبر. يعني سنتعرف على هذه الطريقة في العلاج وهل هي مجدية هل هي مثبتة علميا فعلا أم حديث. على العموم لحظات وتكون معنا على الهواء مباشرةً.

0: كوتشينج. وسعداء أن تنضم إلينا دكتورة ريما النعيمي كما وعدنا المستمعين، وهي المتخصصة بالطب الصيني والرسم العلاجي. تحدثنا عن هذا المفهوم في الحلقة الماضية. دكتورة ريم صباح الخير مجددا.
1: صباح النور.
0: وتحدثنا في المرة السابقة عن الرسم العلاجي، ما المقصود بالرسم العلاجي، وهل هو علاج أم وسيلة للتعبير عن المشاعر؟ سنذكر المستمعين سريعا بالرسم العلاجي، وهل كيف يمكن لرسمة بسيطة أن تكشف مشاعر الإنسان وأن تساعد هذا الإنسان؟
1: نعم، الرسم العلاجي قلنا هو تقنية من تقنيات اللي تندرج تحت الطب التكميلي، ونستخدمها كوسيلة لتحقيق الأهداف ولتخفيف المشاكل في ثلاث يعني حقول، اللي هي المشاكل الصحية ومشاكل العلاقات ومشاكل الدخل المالي. هذا باختصار مفهوم الرسم العلاجي.
0: وأنت أيضا متخصصة بالطب الصيني، يعني لماذا لجأت للرسم العلاجي أيضا؟ هو هل هو مفيد بشكل مفصل عن طب العلاج بالإبر، أم هو متكامل، أم الرسم العلاجي وجدت أنه أنجع بالنسبة للإنسان ويساعد الإنسان أكثر من العلاج بالإبر؟
1: نعم، أنا في البداية طبيبة طب غربي، يعني بكالوريوس طب وجراحة عامة، فأنا بدأت في منطقة الطب بالأدوية. طيب. بعدين درست الطب الصيني، وبعدين دخل الرسم العلاجي من تحت العلاجات اللي كنت أبحث عنها غير دوائية، فأصبح توجهي أنه أبحث عن كل العلاجات غير الدوائية. نعم. فالرسم العلاجي كان هو تقنية علمية طبية مدروسة، نعرف كيف تشتغل ونعرف شو نتوقع منها من نتائج، فكان شيء أيضا ممتع، لأنه العلاج ليس بالضرورة أنه يكون صعب ويكون عبارة عن دواء، فكان مثل طريقة نقدر نستخدمها للكبار والصغار، وبطريقة فنية وبطريقة علاجية، فكان كله يعني باكيج متكامل.
0: نعم، يعني الطب البديل، لأنه تحدثي أنت كطبيبة متخصصة في الطب. نعم. العلاجي، الطب السريري، الأدوية، ولكن أيضا مع الرسم العلاجي وطب العلاج بالإبر على الطريقة الصينية، هذه يعني تجربة متكاملة بالنسبة لك عندما يخضع مريض أو تحاول أن تساعد مريض. صحيح. لديك كل الحلول، ولكن هذا
1: إن شاء الله.
0: لا يعني على أقل تقدير عملت عليك دكتور ريم.
1: أيوة أيوة. نعم. بالضبط، أنا ضميري مرتاح صراحة.
0: صحيح، لكن يعني مختص فقط في الرسم العلاجي وهو ليس طبيب، الوضع سيكون مختلف
1: طبعا، لأنه الرسم العلاجي على قد ما هو يعني ممتع على قدر ما لازم يكون يمارس بطريقة آمنة. لا. لأنه إحنا شو قاعدين نعمل؟ قاعدين نفتح ملفات اللاواعي، واللاواعي فيه كمية القناعات اللي تصنع حياة الإنسان. لا. من أصغر ظرف إلى أكبر ظرف، لهذا التعامل مع اللاواعي لابد أن يكون دقيق وآمن في ذات الوقت. أنا هذا اللي يهمني، يعني عندنا كثير من الحالات سواء كانوا أطفال أو كبار، التعامل مع مشكلتهم لابد أن يتم بطريقة جدا تدريجية آمنة. ممكن أذكر يعني كان عندي مثلا طفلة أو شابة بنت عمرها 16 سنة، كان في مجال المهارات كانت تخاف تقدم برزنتيشن في الصف أمام الطلاب.
0: طيب.
1: فمثل هذه الحالة تعاملنا معها، قعدنا درسنا الهدف اللي نريد نوصل له وعلمناها الطريقة. خلال 6 رسمات البنت ما شاء الله عملت 6 إيفنتات as a host، يعني كمضيف للفعالية نفسها في مدرستها خلال 6 رسمات. فهذا التحول كثير كبير، إنه من طفلة خاف تطلع أمام الطلاب إلى طفلة كشفت نفسها بالكامل أمام الجمهور في 6 فعاليات كبرى أمام مئات الطلاب وأهالي الطلاب. هذا مثلا على مستوى المهارات. على مستوى الصحة أيضا لابد أن يكون التطور تدريجي. فمثلا أذكر عندي أيضا كانت واحدة من المراجعات عندها تليف في الرحم، وكانت خلاص راح تدخل عملية جراحية، بس بسبب العائق المالي قالت خليني أجرب الرسم العلاجي. وفعلا خلال 2 أسبوع 16 رسمة قدرنا ننزل حجم التليف إلى ثلث حجمه، وتم إلغاء العملية.
0: واو.
1: فإحنا شو قاعدين نسوي؟ يعني إحنا قاعدين نتعامل مع مشاكل كبرى قاعدة تعيق الحياة الطبيعية للإنسان بطريقة جدا لطيفة وممتعة وبسيطة وبدون تحليل منطقي. أنا هذا كان أهم ما عندي، أنه نطفي شوية العقل التحليلي وندخل في التسليم.
0: يعني يعني أنت كطبيبة بشرية تركزي على القاعدة الأساسية في علوم الطب، كل الأمراض العضوية جذرة أو دوافع أو أسباب نفسية
1: 100%، ولا يوجد استثناء. يعني من أبسط مشكلة اللي هي نشد نقول مثلا الرشح،
0: نعم،
1: إلى أصعب مشكلة اللي هي يمكن الناس تعتبر السرطان يعني أصعب مشكلة، كلها لها جذر نفسي في اللاوعي. لأنه القاعدة تقول أي مشكلة موجودة في حياتنا هناك قناعات معيقة سببت هذه المشكلة. إحنا شو قاعدين نسوي بالرسم العلاجي؟ نذوب هذه القناعات المعيقة، فإجباري تختفي المشكلة حتى لو كانت جزئيا حتى لو كانت بالكامل. هذا يعتمد على مدى تعقيد هذه المشكلة في اللاوعي.
0: يعني
1: وإحنا ما نقدر إلا أن نستمر في الرسم.
0: يعني دكتورة ريم، أنت تراهني على الطب البديل.
1: أنا ما أسميه بديل لأنه أيضا أنا شوي عقلي عقل طب غربي، لكن أسميه طب تكميلي.
0: طيب.
1: الطب التكميلي هو من أجمل الأدوات اللي تكمل علاجنا الأساسي في مناطق معينة. يعني مثلا الطب الغربي، أنا شهدت الحروب، أنا كنت طبيبة طوارئ أثناء الحروب في العراق. فأنت في الحرب ما تقدر تقول طب تكميلي، أنت الآن يعني طب طوارئ خلاص.
0: صحيح.
1: فهناك الطب الغربي أنا برأيي هو صالح ومهم جدا في مناطق معينة، لكن بالنسبة لي كل الأمراض المزمنة، كل الأمور اللي تتعلق بالمهارات والأمور النفسية، لا، نروح للطب التكميلي، لأنه هناك كثير من الحلول اللي هي ما تحتاج أدوية. كثير من حالات القلق ومشاكل النوم والألم والاكتئاب يعني تحسن ملحوظ رائع بالنسبة إلي، أدهشني كعقل طبيبة.
0: نعم، كعقل طبيبة. لكن أيضا أنت كطبيبة مختصة في العلاج بالعوائر الطبية والعمليات الجراحية، وأنت طبيبة حرب كما قلتي، عندما تلجأ للرسم العلاجي بالنسبة للمرضى، ألا يثير ذلك سخرية زملائك أو يعني شيء غير طبيعي؟ يعني أنا من كوتش أو من متخصص في المجال وهو ليس طبيب، نقول نعم هو يجرب مع المرضى وهو ليس طبيب مختص. أنت طبيبة درست الطب وتلجأ إلى هذه الوسائل، وسائل الكوتش.
1: بالتأكيد أنا يعني أنا وزملائي يعني في حالة من الشد والجذب.
0: نعم.
1: لكن صراحة أكيد وقالوا إنه شو هاد وشو قاعدة تسوين. نعم. وهذا وين وكذا، لكن صراحة
0: قاعدة تخرج.
1: أيوة، يعني جنون أو خرابيط أو whatever يعني شو يقولون. بس أنا وصلت مرحلة صراحة اللي يهمني.
0: نعم.
1: هو صحة مراجعي. ما يهمني شو يقولون الناس، ما دام أنا عندي نتائج ملموسة بيني وبين المراجع. إحنا. نعم. هذا الحكم، هذا الدليل الفصل بيناتنا. يعني أما أنه أنت تقتنع أو أنه أنت يعني أنا من دخلت الطب الصيني أصبح أوكي الدراسات مطلوبة، لكن هي ليست الحد القطعي بالنسبة لي.
0: طيب.
1: أنا أدخل في هذه الأمور فيها دراسات فيها نتائج معروفة، لكن النتائج على أرض الواقع هي الحكم. لما تلغي عملية جراحية هذا شو معناه؟ شي ناجح ولا فاشل؟
0: طيب، هذا بقودنا لسؤال أيضا، وأنت مختصة في الإبر الصينية يعني تجربي كل شيء، ما هي الأمراض أو الحالات التي تأكد تماما إنه العلاج بالإبر له فعالية ويساعد؟
1: كل شيء ألم، كل شيء فيه ألم، ابتداء من الصداع، الشقيقة، مشاكل الجهاز، ألم العضلات، الديسك رائع جدا، الأوبر الصينية تشتغل عليه، مشاكل الجهاز الهضمي، مشاكل الدورة الشهرية، أي شيء فيه ألم نقدر نستخدم مفهوم الأوبر الصينية والرسم العلاجي باي ذا واي لتخفيف هذه الآلام، وبنتائج يعني ملحوظة جدا. قد يكون الموضوع يحتاج شوية تكرار، لأنه إحنا ما دا نستخدم أدوية.
0: نعم.
1: ودا نستخدم
0: جلسات، يعني جلسات متعددة.
1: نعم نعم.
0: طيب يعني أنت الأستاذة ريما النعيمي كطبيبة معالجة، متى تلجئي لطب العقاقير وتحت الإنسان جرعات دوائية، ومتى تلجئي للطب التكميلي كما اسميتي الرسم العلاجي أو العلاج بالإبر؟
1: يعني يمكن أنا الآن في العيادة انعرفت بالتعامل مع الحالات اللي هي الوقائية واللي هي مش طوارئ، فأنا مبدئيا لا أستخدم حاليا أي نوع دواء. صار يعني شغفي ومتعتي.
0: نعم.
1: أنا خلاص أنا دخلت في موضوع الآلام.
0: في مشكلة في العلاج بالعقاقير؟
1: ما في مشكلة، لكن أنا تخصصت في هذا المجال اللي طيب. أريد أثبت فيه أن الصحة نقدر نستعيدها من خلال شيء غير دوائي. يعني هذا صار توجهي، يعني حبي أنه أثبت هذا الشيء. أنا
0: تحدي مع نفسك.
1: أيوة أنا مع نفسي، وصار هذا الموضوع صار أكثر من يعني 15 سنة أنا كلمك، مو سنة وسنتين.
0: نعم.
1: فإحنا دخلنا في مواضيع مشاكل النوم، مواضيع الآلام بشكل عام، مواضيع اللي استهواني أكثر تحقيق الأهداف. يعني أنا حبيت أشتغل في منطقة الوقاية الآن، يعني أنا عندي أكثر من شو أقول لك عشرات الحالات لناس حطوا هدفهم يشترون بيت وحققوا هذا الشيء. فأنا بالنسبة إلي لما أنت تحط حلمك أنك تشتري بيت وأنا طبيبة وقاعدة أساعدك في هذا الموضوع، معناها أنا موضوع الصحة بالنسبة إلي ليس جسدي نفسي فقط، أنا أدخل في محطات حياتك وأهدافك بكليتها. يعني فممتع الموضوع أنك تشتغل موضوع يعني رفاهية صحية وليس اضطرار على الصحة.
0: نعم.
1: أنا هذا اللي أريد أسوقه، أنه إحنا صحتنا تستحق أنه نبذل جهد ونسعى لها قبل ما تدهور وتكون مضطر أنك تصححها.
0: طيب طالما أنه المزالة فيها شراء بيوت أحتين عنوان العيادة أجيك هوا أستاذ ريم النعيمي.
1: حياك إن شاء الله، تشرفنا. يعني في دبي، إحنا في دبي عيادة.
0: لا لا أكيد ستكون لنا زيارة هناك دكتورة نعيم ريما النعيمي، أو نستضيفك في استديوهات مونت كارلو الدولية. وشكرا على هذا اللقاء، دائما مدعى معك وأكيد سنستضيفك مرات ومرات
1: إن شاء الله. باي باي.
2: يوميا مع كافي شو من 8 إلى 11 على مونت كارلو الدولية.

0: الأخبار.
1: أصدقاء، أنتم دائما في الاستماع لمونت كارلو الدولية، مشوارنا متواصل. لا تنسوا رقمنا واتساب للتواصل معنا 00337161528. تحياتنا لي محمود الأحمدية من لبنان. أحلى صباح وأرقى صباح، صباحكم كل المودة والاحترام. كما أنك بعثت لنا برسالة يوم أمس، شكرا يا صديقي أيضا على كل هذه الرسائل الوفية بكلماتها الجميلة. تحياتنا لوفاء غزيل من لبنان، لميمونة، لأشنانة، ليعرب صباح، للأصدقاء في سوريا وفي فلسطين، لعبد الرحيم العرجان، للطائر الحر، لعيشة، لأبو مريم، لنجية، لمحمد علي من موريتانيا، حسين علي أيضا، محمد السامرائي. أصدقائي، لا تنسوا التواصل معنا بخصوص موضوع اليوم. ما رأيكم في مونديال هذه السنة؟ هل تابعتم باقي المباريات؟

قالت الأمم المتحدة اليوم إن أكثر من 500 شخص قد يكونوا لاقوا حتفهم في حادثتي غرق سفينتين قبالة سواحل بورما منذ أواخر حزيران يونيو الماضي. وأعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيان مشترك عن قلقهما البالغ إزاء تقارير تفيد بأن سفينتين تحملان على متنهما أكثر من 500 شخص قد تكونان انقلب قبلة هذه السواحل خلال الأيام الأخيرة. كما أفادت الوكالتان بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينتين أبحرتا من ولاية راخين في بورما أواخر حزيران يونيو، وكان على متنهما أغلبية من أقلية الروينغا المسلمة. نواصل معكم هذا المشوار بحكم أننا لم نتمكن من ربط الاتصال بالشيف حيدر عواد هذا الصباح. بعد لحظات سنكون مع زملائنا من قاعة التحرير بخصوص أخبار موقع مونتي كارلو الدولية.

0: المذاقات
1: بابتسامة دائما نستقبل الشيف هديل مرعي. صباح الخير شيف.
2: صباح الورد يا هلا.
1: صباح النور والفل والياسمين، شو أخبارك اليوم؟
2: تمام الحمد لله. الأجواء الحارة
1: يا إلهي، الأجواء حارة. شوفي على فكرة، من بين الأمور التي تؤرق الشخص بصراحة، مثلا في باريس درجات الحرارة مرتفعة، بس اليوم وأنا جاية من البيت للعمل كان في زخات مطرية، فأنا استغربت، قلت يعني حتى في الصيف لما يشتهي الشخص درجات الحرارة ترتفع. احنا بدنا شمس على فكرة، لأنه السنة كلها تقريبا هي مطر وما فيش شمس، لذلك نفرحوا في أوروبا خصوصا في فرنسا عندما تكون هناك درجات حرارة شوية مرتفعة، مش كتير لأنه في بعض الأحيان
2: شوية قص. ما هي هذه شوية
1: متحملة عندكم ولا شوية صعبة؟
2: والله مرتفع، يعني فوق 45-50.
1: أوف، طيب كيف تتعاملون مع درجات حرارة مرتفعة كذا؟ يعني
2: المكيفات، نحاول ما نطلع كتير في وقت الظهيرة يعني.
1: أوكي، على فكرة ربما احنا في فرنسا مثلا لم نستعد بعد لموضوع انه يكون عندك مكيف في البيت. عندك مسخن في البيت مثلا اللي ممكن يسخن البيت في فترات البرد، ولكن للأسف آي سي ما في، يعني اللي ممكن يبرد لك الأجواء في البيت ما في، فأنت تقعدي في درجات الحرارة حتى داخل البيت الجو حار.
2: لا هذا لازم، وحتى نبحث عن أشياء دائما سواء في الأكل في الحلويات في أشياء، لازم أشياء باردة.
1: جميل.
2: ما أشياء تعطي حرارة.
1: طيب سؤال، هل حلوى الشعرية الباكستانية هذه باردة ولا سخنة؟
2: حلوى باردة، تأكل من الثلاجة.
1: أوكي، تؤكل من الثلاجة، بمعنى من بين الحلويات التي يمكن أن يجهزها الشخص خلال الأجواء الحارة. إذن نحتاج شعرية أكيد، ونحتاج أن نكون محضرين كريم كراميل، بس ليش اخترتي هذه الحلوى عزيزتي؟
2: هذه الحلوى زي ما حكيت لك هي حلوى فيها فوائد، أول شيء الكريم كراميل والحليب وهذا الكلام، وبنفس الوقت هي باردة بيحبوها الأطفال، بتخفف شوية من حرارة الصيف وطعمها حلو.
1: عندك أطفال هديل؟
2: عندي.
1: يعني اليوم في كريم كراميل وفي حلوى بالشعرية في البيت.
2: طيب هلا ندخل في الوصفة، احنا مباشرة نحضرها ونشوف كيف هذا. أول حاجة حنعمل الشعرية الباكستانية، حنكسرها لأنها تيجي طويلة، مع نسيح الزبدة على النار ونحمصها بالزبدة، بنحطها في صحن بايركس أو أي شيء مناسب عنا، بنجيب الكريم كراميل بنجهزه تجهيز عالي، 2 باكيت كريم كراميل مع حليب، 4 أكواب حليب، بنغليها على النار وبعدين بنحطها على الشعرية الباكستانية. نستنى شوي الشعرية تتشربها، بنحط طبقة بسكويت شاي، بنيجي للطبقة اللي فوق اللي هي بتعطي الحلى زيادة يعني للطبق، اللي هي بناخد 4 مكعبات من الجبن الكريمي، مراعي كيل أي حاجة، 3/4 كوب حليب مكثف محلى، وعلبة قشطة، نخلطهم على الخلاط، نفردها على طبقة البسكويت. طيب نحطه في الثلاجة يبرد حتى يأكل بارد.
1: أوكي، طيب سؤال، ما الفرق بين الشعرية الباكستانية والشعرية العادية اللي موجودة؟ يعني عندها فرق ولا فقط؟
2: لا، هي الشعرية الباكستانية هي أصلا طعام من شرق آسيا، يعني بتلاقيها بقالات شرق آسيا. أوكي. بتكون جدا رفيعة.
1: أوكي، يعني مختلف، يعني مختلفة في النهاية، مختلفة عن الشعرية اللي موجودة في العالم العربي، خلينا نقول. أيوة، العالم العربي هنا.
2: أيوة، هي مختلفة عن الشعرية اللي إحنا نستعملها في أكلنا، بس هي برضو تعطي يعني تستخدم في الحلى كتير. إحنا بالنسبة لنا هنا في السعودية بيستخدموها في الحلى كتير.
1: أوكي، هذه الطبخة هذه سعودية بامتياز أم هي يعني في المطبخ السعودي فقط؟
2: هي لا، مش في المطبخ السعودي، لا ولا سعودية بامتياز، هي عارفة إحنا في السعودية يهتموا بالحلويات اللي تشرب مع القهوة. القهوة العربية السعودية، عرفتي؟ فهم دائما بدوروا على حاجة حلوة يعني يكون طعمها في حلى زيادة، فبيهتموا مثلا الحليب مكثف محلى، بالجبن الكريمي، هذه تعطي دسامة وحلاوة زيادة.
1: يعطيك الصحة. نحن إذن سنهديك هذا النغم، ورح نركب الطيارة أنا وناجي ودودو وحبش جايينك حتى نتذوق هذا الطبق من إيديك، شو رأيك؟
2: ميت أهلا وسهلا تشرفونا.
1: يعطيك صحة هديل، شكرا لك.
2: الله يعافيك يا حبيبتي. العفو يا هلا.
1: شكرا.
0: موتي كارلو، موتي كارلو الدولية.
1: أخبار العالم عبر موقعنا mc-دولية.com مع زملائنا من قاعة التحرير، زميلتي زينب منتصر معي للمزيد من التفاصيل بخصوص أبرز العناوين على الموقع. زينب صباح الخير.
3: صباح النور حنان، صباح الخير متابعينا ومستمعينا.
1: وهذا الخبر الغريب الذي يأخذنا إلى إسرائيل، أوامر الحاخامات، بلدية إسرائيلية تفصل بين الرجال والنساء على أرصفة شوارع رئيسية.
3: نعم بالفعل حنان، خبر من بلدية بن براك في إسرائيل، بناء على توجيهات من كبار حاخامات المدينة ستقضي المدينة بفصل الرجال والنساء على أرصفة عدة شوارع رئيسية عبر تنظيم حركة المشاة ووضع لافتات مخصصة لذلك. القرار أثار اعتراضات داخل إسرائيل، يرى منتقدوه أنه يتعارض مع مبدأ المساواة وحرية التنقل، كما يشيرون إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية سبق وأن حضرت إجراءات مشابهة للفصل بين الجنسين في الأماكن العامة. لكن اللافت أن عضو من المجلس البلدي كشف لصحيفة هارتس الإسرائيلية أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إجراءات تشابه هذا الإجراء في ظل ما يعرف بقواعد الاحتشام في البلدية. نذكر بأن الحريديم المتشددين، اليهود الحريديم المتشددين، يشكلون أغلبية سكان البلدية. وذكر عضو البلدية عدة أمثلة، من بينها رفض إنشاء خط للبلدية عبر تطبيق الواتساب، رفض افتتاح مدارس حكومية حريدية إضافة إلى فرض إغلاق على المتاجر عند الساعة 10 مساء. يشكل الحريدي منذكر نحو 13% من سكان إسرائيل، ويبلغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة. ويرفض أفراد هذه الطائفة أثناء إجراء الخدمة العسكرية، وتابعنا مظاهراتهم الحاشدة احتجاجا على الخدمة العسكرية. كما أنهم تصدروا الأخبار في الأشهر القليلة الماضية عندما منع الجيش الإسرائيلي نشر نظام قتالي في جنوب لبنان بسبب لواء للحريدي يرفض الاختلاط بين الرجال والنساء، إذ كان اسم هذه المنظومة القتالية سيتم نشرها عن طريق نساء، جنديات نساء.
1: هل يعلمون بأن العالم يبحث عن الأكسجين يعني خارج الكرة الأرضية، ويبحث عن الحياة خارج الكرة الأرضية؟ أنهم والدراسة أولا بريطانيا تقوم بحظر استخدام مواقع التواصل ليلا على المراهقين. الفرق بين عالمنا العربي والعالم الغربي، في شيء غريب. هل من تفاصيل بخصوص هذا العنوان؟
3: نعم بفرحنا، بريطانيا تتجه إلى فرض قيود جديدة على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي، نتحدث عن الإنستغرام وعن الفيسبوك، وذلك بالنسبة للمراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما وبين منتصف الليل والسادسة صباحا، بهدف الحد من الاستخدام المفرط من المنصات الرقمية التي تقول الحكومة البريطانية أنها تدفع للإدمان. الإجراءات الجديدة تشمل أيضا تعطيل بعض الخصائص التي تشجع على البقاء لفترات طويلة أمام الشاشات، مثل ميزة التمرير اللانهائي للمحتوى سكرولين، إضافة إلى مراقبة واستخدام روبوتات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالنسبة لمن هم دون سن 18. وتأتي هذه الخطوة كما قلت، كما تفضلت، في عالم عربي ربما ليس لدينا مثل هذه الخطوات، لكن تتزايد عالميا دعوات لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي. وكانت أستراليا أول دولة أعلنت حظر مواقع التواصل الاجتماعي للمراهقين الشهر الماضي.
1: الكل كان ينتظر الأرجنتين في نهائي هذا المونديال، وهي تقلب هذا أو نتيجة مباراة يوم أمس أمام إنجلترا إلى فوز، وتبلغ هذا النهائي وتواجه إسبانيا. ميسي سيواجه ذلك الطفل الصغير الذي تصور معه في دعاية كانت عادية، ربما لم يكن من المنتظر أن يكون يمال أمام لاعب كرة قدم يحبه كثيرا على فكرة، يمال يقدس كثيرا ميسي.
3: الصورة تعود ربما إلى عام 2008 وشاهدناها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن للمستمعين أن يطلعوا عليها، صورة عجيبة. فالطفل اليوم سيواجه

0: العاشرة بتوقيت باريس. عودة للزميلة وهبة خداش في نشرة أخبار هذه الساعة، إليك وهبة.
1: وفي أبرز عناوينها حنان، ردا على التهديدات الأمريكية، إيران تتوعد بتدمير البنى التحتية في الشرق الأوسط في حال مهاجمة بناها التحتية، والدفاعات الجوية الأردنية البحرينية والكويتية تتصدى للهجمات الإيرانية، الوسيطة إسلام أباد تحض الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية على استئناف المحادثات، إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة بأنها ستبقي قواتها في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، رئيس الوزراء الفرنسي يواصل زيارته إلى المغرب، وتعزيز التعاون بين الرباط وباريس في كل المجالات هو عنوانها الرئيسي.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى تفاصيلها. هددت القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي، هددت بتدمير جميع البنى التحتية في المنطقة بضربات وصفتها بالفولاذية، وتوعدت بأنها لن يبقى لها أثر وكأنها لم تكن موجودة، وكانت الولايات المتحدة قد نفذت موجة ضربات جديدة على إيران والتي استهدفت من جهتها في إطار ما تصفه بالرد على المصالح الأمريكية في الخليج في البحرين والكويت، هذا إلى جانب الأردن. في خضم هذا التصعيد وصلت شركات طيران دولية تعديل جداول رحلاتها إلى عدد من وجهات الشرق الأوسط عبر تمديد تعليق الرحلات أو تأجيل استئنافها، والتفاصيل معك سليمان ياسيني.
3: على خلفية الوضع في الشرق الأوسط، أعلنت شركة إير فرانس الفرنسية تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 2 أغسطس القادم، فيما قالت شركة دلتا إيرلاينز الأمريكية إنها ستواصل تعليق رحلاتها بين أتلانتا وتل أبيب حتى 18 كانون الأول ديسمبر المقبل، على أن تستأنف رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب اعتبارا من 6 أيلول سبتمبر القادم، معلنة تأجيل إطلاق رحلاتها بين بوسطن وتل أبيب التي كانت مقررة في أواخر تشرين الأول أكتوبر إلى أجل غير مسمى. وفي ذات السياق، أرجأت الخطوط الجوية السويسرية استئناف رحلاتها إلى تل أبيب حتى أغسطس المقبل، بينما مددت بروكسل إيرلاينز تعليق عملياتها إلى المدينة ذاتها حتى 24 من تشرين الأول أكتوبر القادم. هذا وقررت كل من لفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية مواصلة تعليق رحلاتهما إلى دبي حتى 13 سبتمبر أيلول القادم. إلى ذلك، مددت عدد من الشركات الأوروبية تعليق رحلاتها إلى أبوظبي وعمان وبيروت والدمام والرياض وأربيل ومسقط وطهران حتى 24 أكتوبر تشرين الأول المقبل.
1: وفي جبهة أخرى من جبهة حرب الشرق الأوسط، دان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي هجوما بطائرات مسيرة انتهك فيها المجال الجوي لمدينة أربيل في إقليم كردستان في شمال البلاد عقب إسقاط التحالف الدولي العديد من المسيرات على جبهة لبنان. أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس نظيره الأمريكي بيت هيكست بأن بلاده عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. يواصل رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو زيارته إلى المغرب لليوم الثاني على التوالي، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية وقضايا الهجرة والدفاع عن رهانات هذه الزيارة. يحدثنا مراسلنا من الرباط جلال المخفي.
4: هذه القمة الحكومية تهدف بالأساس إلى صياغة ما بدا يعرف بمعاهدة القرن بين البلدين، وهو إطار تعاقدي استراتيجي طويل الأمد يمتد لعقود، ومن المنتظر تفعيله رسميا خلال زيارة الدولة المرتقبة للعاهل المغربي إلى باريس في الخريف المقبل. واللقاء الثنائي المغلق صباح اليوم بين لوكورني وأخنوش سيقومه اجتماع موسع في وزارة الخارجية بمشاركة 12 وزيرا فرنسيا يرافقون لوكورني. هؤلاء الوزراء سيجرون لقاءات قطاعية ثنائية مكثفة مع وزراء أصدقائهم المغاربة في مجالات الدفاع، الاستثمار، الطاقة والصناعة. والهدف هو تنزيل اتفاقيات تم توقيعها خلال زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى المغرب، وقارب حجمها 10 مليارات يورو في قطاعات متنوعة، وتحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع ميدانية ملموسة. حسب المراقبين أن المغرب بات الأولوية المطلقة لباريس في المنطقة المغاربية.

0: كنا في الاستماع لجلال المخفي مراسل مونت كارلو الدولية من الرباط، وكان متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل في الجزائر. لقي 11 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 19 آخرون في حريق لا يزال مشتعلا في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية، وهذا منذ ساعات الخبر أعلنته هيئات الحماية المدنية الجزائرية من دون تحديد أعمار الضحايا. في الملف الروسي الأوكراني، نفذت موسكو هجمات على العاصمة كييف بعد هجمات طالت عدة مدن في البلاد. ألقاكم على رأس الساعة.
1: شكرا وهيبة.
2: كافي شو حنان عبد الله عاطف علي صالح.
3: أسود في الله. أصدقاء صباحكم سعيد، صباحكم سكر، صباحكم صباح الفل يا
4: تحيه لكل المستمعين، تحيه لدوني في الإشراف التغني لحظات، وينضم إلينا الزميل وديع في عالي. نهائي المونديال 2026 أصبح حقيقة،
3: لا تنسوا مساحة حرة بعد لحظات يا أصدقاء. الفنان الفلسطيني إسماعيل النمر حول خروجه من غزة وحفلته بأوروبا وتعاونه مع المخرج والمنتج اللبناني جاد شويري.
2: كواليس المونديال كافي شو مونتي كارلو الدولية.
3: إلى كواليس هذا المونديال الأخيرة، بحكم أننا سنودع هذا المونديال هذا الأسبوع ونهاية هذا الأسبوع. تحولات كبيرة في مباراة أمس، هل هناك أخطاء أم لا يا عاطف؟ وما هي أبرز تفاصيل ما حدث وما سيحدث مع
4: المونديال؟ كواليس المونديال وأصبح كولس واحد من كواليس المونديال. وديع صباح الخير.
5: صباح النور عاطف، صباح النور حنان. كولس واحد ربما هي مباراة نهائية، وإن تبقى أيضا مباراة على المرتبة الثالثة، ولكن لا تهم الكثير من الناس.
4: صحيح، لا تهم الكثير من الناس. وبالأمس تابعنا هذه المباراة القوية وديع، ولكن المنتخب الأرجنتيني كل مرة بيثبت أنه منتخب غير طبيعي غير عادي.
5: صحيح، مع لاعب استثنائي هو ليونيل ميسي الذي قاد منتخبه للفوز مرة شديدة 2-1 على إنجلترا في نصف النهائي مباراة قيمة في أتلانتا. منتخب الإنجليزي هو الذي ابتدع التسجيل في الدقيقة 55، ثم مع نهاية اللقاء كنا نعتقد أن المنتخب الأرجنتيني سيودع، ولكن بعد تمريرة من ميسي إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي يسدد من بعيد ويسجل هدف التعادل 5 دقائق قبل النهاية، نهاية الوقت الأصلي. ثم خلال الوقت الإضافي أيضا تمريرة من ميسي لهدف من لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الذي كان دخل بديلا، وفوز المنتخب الأرجنتيني 2-1 وبلوغه مرة جديدة نهائي المونديال حيث سيواجه إسبانيا يوم السبت المقبل.
3: طيب وديع، قلتم بأن مباراة المركز الثالث يعني ليست ذات قيمة ربما للمنتخبات، لا ندري، ولكن أي المنتخبين سيكون أكثر قدرة على تجاوز خيبة نصف النهائي، فرنسا أم إنجلترا؟ حتى وإن كانت يعني المرتب الثالث يبقى مرتب ثالث يعني.
5: صحيح، هذا هو السؤال الأساسي بالفعل حنان، يعني من سيتمكن من تخطي هذه الخيبة الكبيرة؟ عادة صحيح المباراة على المرتبة الثالثة في بعض المسابقات ألغيت، مثلا في بطولة أمم أوروبا لم تعد موجودة منذ عدة سنوات، لأن عادة يعني هي تجمع خسيرين، والخسر عادة كل ما يريده هو العودة إلى ذره، لا تهم المشاركة في مباراة على المرتبة الثالثة، ولكن أبقيت في المونديال هناك ميدالية برونزية، وأحيانا هناك اهتمام حسب المنتخبات، يعني عندما تكون هناك يكون هناك منتخب لنقل يعني جيد ممتاز بلغ نصف النهائي ولكن ليس من بين المنتخبات الكبيرة المعتادة على خوض المسابقات الكبرى، ربما يهمه الفوز في المرتبة الثالثة، ولكن مواجهة بين فرنسا وإنجلترا منتخبين كانا يطمحان للقب. صحيح الميدالية البرونزية ليس لها أهمية كبيرة الكبرى، ولكن لما لا، هناك ربما بعض الأهداف بالنسبة لبعض اللاعبين مثلا ككيليان مبابي الذي هو يطمح بأن يتصدر ترتيب الهدافين مثلا. صحيح. هو في المرتبة الأولى برفقة ميسي، 8 أهداف لكل منهما. ميسي هو في الطليعة عمليا لأن لديه عدد أكبر من التمريرات الحاسمة، 4 مقابل 3، ولكن صحيح بالنسبة لمبابي الذي يحب الأرقام هو مهتم على ما يبدو بخوض هذا اللقاء. ستكون مناسبة للمدربين أيضا لإشراك اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرا، الذين صبروا مطولا، شاركوا في التدريبات، ساندوا زملائهم ولكن لم يلعبوا كثيرا ولم يلعبوا على الإطلاق في المباريات. مناسبة لهم لخوض لقاء إضافي ولقاء أخير في المونديال أمام كل هذه الجماهير المتواجدة. مثلا مع منتخب فرنسا هناك لاعب استثنائي يبلغ 35، هو نغولو كونتي، لعب بضع دقائق فقط في أول مباراة ولم يلعب منذ الآن شهر كامل مع منتخب فرنسا، لم يدخل لم يشارك. ربما مناسبة مثلا بالنسبة له كي يودع المنتخب الفرنسي، هو الذي بلغ كما ذكرنا 35.
4: طيب ودي عودة لهذا مباراة الأمس بين الأرجنتين، ويعني هذه المباراة المنتخب إنجلترا، المنتخب الأرجنتيني دائما يعود في نهاية المباراة ويسيطر على الخصم ويجعله غير معني، وهذا ما حدث يعني في آخر 15 دقيقة. المنتخب الإنجليزي أصبح وكأنه يستسلم للواقع الذي فرضه المنتخب الأرجنتيني، انقضاض، إقلاق للمساحات، هجمات قوية مرتبة، ميسي بتمريرتين حاسمتين، وكأن المنتخب الإنجليزي في أحسن اللحظات شعر بالفارق.
5: صحيح كما كنا تحدثنا أمس بالنسبة لمباراة فرنسا إسبانيا، صحيح كان هناك فارق، يعني من الصعب تحديد أسباب كل ذلك. بالطبع هناك تعب، هناك تراكم التعب منذ شهر كامل، كانت المباراة 7 بالنسبة للمنتخبات، هذا كثير في ظرف أقل من شهر. ولكن بالطبع هناك كثير من الأسباب، هناك أحيانا إصابات صغيرة تطال اللاعبين، بعض المشاكل من الناحية الصحية أيضا، ولكن عموما رأينا هناك سيطرة كلية لإسبانيا على فرنسا، ورأينا أيضا تفوق فني في نهاية اللقاء. صحيح. وحل في الشوط الثاني أرجنتيني على حساب إنجلترا. عندما افتتح تسجيل المنتخب الإنجليزي رأيناه يتراجع كثيرا، وهذه نقطة أكيد لاحظها ميسي وهو يلاحظ كل شيء على أرضية الملعب. وقام هذا المنتخب الأرجنتيني تحديدا بالضغط، ضغط شديد على لاعبي المنتخب الإنجليزي، إلى درجة أن مدرب المنتخب الإنجليزي توخيل، مدرب ألماني، مدرب باريس سان جيرمان سابقا، أدخل 3 مدافعين إضافيين
4: وشيء غريب فعلا.
5: صحيح. وتراجع هذا المنتخب الإنجليزي، تراجع للدفاع، ولكن في نفس الوقت لم يكن هناك ضغط مضاد على لاعبي الأرجنتين وبشكل خاص على ليونيل ميسي، تركوهم يفعلوا ما يريدون، فقط دفعوا، دفعوا بطريقة سلبية، يعني لم يكن هناك طريقة دفاع إيجابية. عاطف،
4: نعم كما يقول مالك فيوري.
5: بالفعل الكابتن مالك تحييه. طيب. في العراق كان دائما يشرح لنا ذلك. وبعد ذلك عندما عادل النتيجة المنتخب الأرجنتيني حنان في الدقيقة 85، لم يكن هناك ردة فعل من قبل المدرب. صحيح. المدرب الإنجليزي الذي تبع بهذه الطريقة مع عدد كبير من المدافعين، ثم تلقوا الهدف الثاني
4: هنا فاق المنتخب الإنجليزي،
5: ولا لا حتى انتظر 4 دقائق إضافية قبل أن يدخل مهاجمين. وهذا كثير، يعني لم يتبقى الكثير من الوقت بعد ذلك كي يعود
3: رجل الدقائق. على فكرة هو رجل الدقائق الأخيرة، يعني
5: ميسي.
3: أنت من عشاق ميسي يا وديعة بشكل غير مباشر، أنا بحسك كده بتحب ميسي.
5: لا عشاق لا، ولكن بالطبع كمحب لكرة القدم محب كثيرا هذا اللاعب الاستثنائي، واحد من بين الأفضل في تاريخ كرة القدم.
3: هذا هو السؤال، يعني الآن إسبانيا لامين يامال سيلعب أمام ميسي، شاهدنا أنه هناك نوع من التقديس لميسي أيضا من طرف لامين يامال، وعنده قصة معروفة جدا اليوم أمام الجماهير. كيف يمكن لإسبانيا اليوم الحد من تأثير ليونيل ميسي، وهل بإمكانها فعلا أن تحد من قوته على البساط الأخضر في هذا النهائي؟
5: أولا ممكن أن نقول أن يمين لامال بشكل من الأشكال هو خليفة ميسي مع برشلونة، طبعا لأنه شاب موهوب متخرج من أكاديمية لاماسيا أكاديمية برشلونة، وأيضا يلعب في نفس المنصب، وهذه نقطة تشابه مهمة جدا. ثم صحيح أن المنتخب الإسباني هو لديه خطة دون شك، أنا أعتقد أن المنتخب الإسباني مستعد واستعد منذ 7 أشهر لمواجهة فرنسا، رأينا ذلك أول من أمس كيف أنها كان مسيطر كليا على الخطط التي كان وضعها، وأيضا مستعد منذ 7 أشهر برأيي لمواجهة المنتخب الأرجنتيني، يعني منذ 7 أشهر عندما سحبت القرعة في واشنطن، حينها كان من المتوقع لنقل أن إسبانيا
4: مواجهة بين إسبانيا وفرنسا
5: النهائي ستواجه فرنسا وقد واجه الأرجنتين في النهائي، إذن استعدوا برأيي لذلك مع خطط تكتيكية استثنائية، لأن الخطط التي نفذت أمام فرنسا أول من أمس كانت مثلا مختلفة أو أغنى وفيها إضافة بالنسبة للخطط التي تبع المنتخب الإسباني أمام البرتغال في ثمن النهائي ثم أمام بلجيكا في ربع النهائي، والآن أعتقد أنه في النهائي أيضا ستكون الأمور كذلك، علما أن بالطبع المواجهة الأرجنتين مختلفة تماما عن مواجهة فرنسا، ليس للمنتخبين نفس النقاط القوة
4: ونفس المدرسة أيضا ودي على انقضاض السيطرة على الكرة وشراسة أيضا مختلف في التعامل مع الخصم،
5: يعني المنتخب صحيح تماما المنتخب الفرنسي هو منتخب يعتمد على هجوم استثنائي على اللاعبين الفرديات على مهارات فردية استثنائية، صحيح. فيما المنتخب مثلا الإسباني هو لاعب جماعي، والمنتخب الأرجنتيني شيء آخر أيضا كليا، هناك خشونة أيضا رأينا ذلك أمس في بداية المباراة منذ الدقائق الأولى، صحيح. كان هناك شبه اعتداءات من قبل لاعبي الأرجنتين، صحيح. على جود بيلينغهام الذي كان بشكل خاص
4: كنت أخشى أن يطرد وديع كما تحدثنا من قبل،
5: نعم يعني حاولوا أن يخرجوه من استفزازه تماما، والمنتخب الأرجنتيني ممكن أن يفعل ذلك مثلا ضد يمال لاعب شاب احتفل بعيد ميلاده 19 قبل أيام قليلة، إذا ممكن أن يستفزوه منذ البداية أن ينقضوا عليه إلى آخره، إذا المنتخب الإسباني سيلعب بشكل مختلف لتفادي كل ذلك، لأن المنتخب الأرجنتيني لديه قوة لديه ميزات لديه عناصر مختلفة تماما مثلا عن فرنسا، وأنا أكيد أنهم استعدوا المنتخب الإسباني استعد جيدا لمواجهة هذا النوع من المنتخبات، وسينتظر الأرجنتين بخطط لا أقول خطة ولكن خطط عدة خطط مجهزة منذ أشهر وأشهر، في المقابل المنتخب الأرجنتيني طبعا لديه أيضا هوية لعب مختلفة تعتمد على كي نبسط الأمور على مسألتين، مسألة هذا اللاعب الخشن المستفز و
4: المهارات العالية أيضا وليونيل ميسي
5: أكثر من ليونيل ميسي، يعني عندما نتحدث عن ميسي لم نعد نتحدث عن مهارات عالية،
4: صحيح.
5: نتحدث عن لاعب استثنائي ذكاء استثنائي على أرضية الملعب،
4: نعم يعني تفضلي
3: يعني تفضل
4: وديع الفوز فوز الأرجنتين بكأس العالم سيقرب هذا الشاب المسن ليونيل ميسي للكرة الذهبية
3: وهذا كان سؤالي على فكرة وديع نفس السؤال
5: كنت
3: لا لا هو نفس السؤال بس أنا بستغرب هو بيحكي وأنا بستغرب لأنه فعلا كنت أريد أن أسأل عن الأقرب للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة بعد ما شاهدناه يعني بعد هذا الشيء اللي شاهدناه حتى الآن
5: بعد ما شاهدناه بعد شاهدناه حتى الآن نعرف من ابتعد ربما عن الكرة الذهبية مثلا كيليان مبابي
3: لن يخرج ضائعا من هذا المونديال
5: لا وإن حقق مونديال ممتاز ولكن في نفس الوقت لا ننسى أن موسمه مع ريال مدريد لم يكن جيد الكرة الذهبية ستذهب إلى مكان آخر وربما لا إلى ميامي هذه المرة ميامي حيث يلعب ليونيل ميسي وهو في التاسع من عمري.
4: هذا طبعا تماما وسيكون أيضا رقم قياسي وديع يعني يحوز لاعب في هذا العمر على الكرة الذهبية لماذا إذا فاز بكأس العالم
5: ليس لدي الأرقام
4: نعم. ليس الأرقام ولكن الفوز بكأس العالم
5: ذلك.
4: نعم.
5: أتذكر أن مثلا أول صاحب أول كرة ذهبية عام 1956 نعم. الإنجليزي ستانلي ماثيوس هو لاعب تخطى 40 من عمره وحتى ربما اقترب من 50 من عمره نعم. كلاعب ولكن لم أعد أتذكر في أي عمر حصل على الكرة الذهبية. ولكن عموما صحيح الآن في أيامنا هذه كي نقارن مع هذا القرن الكرة الحديثة.
3: الكل يتحدث عن الكرة الحديثة، الكل في مختلف يعني التعليقات وتحليل ما يحدث على مستوى هذا المونديال، إلا ونقول الكرة الحديثة.
5: بالفعل الأمور تتغير كثيرا، يعني فقط عندما تنظرين حنان إلى كرة القدم، إلى اللعب، يعني فقط سرعة اللاعبين تختلف كثيرا. إذا نرى أحيانا من حين إلى آخر بعض صور مباريات قديمة، يعني حتى إذا قارنت منتخب فرنسا لنقل اليوم ومنتخب فرنسا أيام زين زيدان عام 98
1: اختلف
5: قبل 30 سنة تقريبا، هناك فرق كبير في
3: مدى العقد. مدى العقد زين الدين خلاص، مدى العقد سوف
5: لا لم يمضي بعد يعني أرجع في الأيام المقبلة. ينتظرون بالطبع نهاية المونديال أقل شيء، يعني أن ينهي ديدي ديشان عمله، سيعودون إلى باريس بهدوء وينهون العقد فيما بعد.
1: يعني الكرة الذهبية وديك في حال فوز لامين يامال سيكون الأقرب إليها، وإذا فازت الأرجنتين ميسي هو الأقرب إلى الكرة الذهبية.
5: نعم، من حيث المبدأ، خاصة أن بالطبع تلقى في طوال هذا الموسم. لا نستبعد أيضا لاعب من ريال، من باريس سان جيرمان عفوا، لما لا، بصفته الفائز بدوري الأبطال. ولكن عموما الأعوام التي فيها كأس العالم، أي كل 4 أعوام دائما الكرة الذهبية أو في أغلب الأحيان تعود إلى لاعب متوج باللقب العالمي، وهذا شيء استثنائي. كنت نظرت إلى أرقام، هناك الكثير من الأرقام هذه الأيام، أرقام بالنسبة لتحديدا في مجال الكرة الذهبية. لم يسبق في تاريخ كرة القدم أن توج صاحب الكرة الذهبية باللقب العالمي. يعني هذا العام صاحب الكرة الذهبية هو عثمان ديمبيلي، لن يتوج باللقب العالمي مع المنتخب الفرنسي، ولم يحصل ذلك أبدا إطلاقا في تاريخ كرة القدم منذ أن تتواجد الكرة الذهبية عام 56. لم يسبق أن فاز صاحب الكرة الذهبية القادم المشارك في المونديال باللقب.
3: نعم، تظن سنشهد أحد أفضل نهائيات كأس العالم يعني في السنوات الأخيرة وديع، بالنظر إلى مستوى المنتخبين إسبانيا والأرجنتين، أم سيكون نهائي مونديال كآخر مونديال شهدناه؟
5: لا، آخر مونديال كانت
1: رائعة، ممتاز،
3: ولكن هذه المرة هل سيكون مختلف؟ حكم
5: أعتقد أنه سيكون مختلف. المباراة النهائية، نتحدث عن المباراة النهائية، كانت استثنائية، الأفضل في تاريخ اللعبة ربما. النهائي بين فرنسا والأرجنتين، التعادل 3-3، تمديد، ركلات الترجيح، 3 أهداف لمبابي، تألق ميسي، شيء استثنائي. يعني نهائي في دوحة عشناه في نهاية عام 2022. من الصعب أن نصل إلى هذا المستوى، لكن لما لا، علما أن أسلوب مثلا المنتخب الإسباني هو أسلوب قوي جدا. صلب، ممكن أن يقود المنتخب الإسباني إلى اللقب، ولكن في نفس الوقت ليس بأسلوب جميل ممكن أن نكون
1: وهذا هو السؤال. نعم، لأنه نفس الطريقة، نفس المستوى، نفس المدرسة، وربما الإسبانية هي التي تستطيع أن تكسر هذا التابو، تابو الأرجنتين القوية حتى الآن في المونديال. وديع، سنعود لك غدا ونواصل المشوار، وتبقى لنا كالوسين من كواليس المونديال.
3: بقيلي مع وديع كالوس واحد، هو بكرة شكل الأسبوع الجاي خلاص سنترك المكان للويكند بعد الجمعة، ولكننا الأسبوع المقبل يعني لن نكون مع المونديال، سينتهي خلاص.
5: نعم، سنعود مع عاطف، برفقة عاطف في برنامج توب سبورت
3: شو
1: ده بعد المونديال طبعا.
3: ده بعد المونديال.
1: شكرا وديع.
5: شكرا، إلى اللقاء.

0: صباح يفيض بهجة وسرورا إلى أسرة إذاعة مونتي كارلو الدولية، وإلى كل قلب يؤمن بأن الكلمة الطيبة تصنع عالما أكثر سلاما، وأن الأمل يزهر كما تزهر الأشجار. صباحكم خير ونور، خليكم معنا مستمعينا. نختتم كافي شو بعد رسالة أبو مريم هذا الصباح بمساحة حرة بعد لحظات.
1: يوميا مع كافي شو من الثامنة إلى الحادية عشرة على مونتي كارلو الدولية.

0: مساحة حرة.
1: مساحة حرة مع الفنان الفلسطيني إسماعيل النمر الذي خرج من غزة وهو في جولة أوروبية لإقامة عدد من الحفلات بالتعاون مع مخرجين ومع منتجين. ضيف الزميلة حنان عبدالله.
2: ضيفي وضيفكم هذا الصباح مستمعينا شاب يأتينا مباشرة من غزة، أول خروج له من الأراضي الفلسطينية وخصوصا من غزة المحاصرة، هو مباشرة إلى برج إيفل وقوس النصر والعاصمة باريس. لا أدري كيف كان هذا السفر الذي حمله مباشرة إلى هنا، ولكننا سنكتشف في هذا اللقاء كل هذه التفاصيل. وأول لقاء له أظن في باريس إذا معلوماتي صحيحة. إسماعيل النمر هو مع مونتي كارلو الدولية. صباح الخير إسماعيل.
3: الله يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك أستاذة حنان.
2: حد بيقول لي شكله مش أول لقاء صح ولا لا؟ لا يعني أنا جيت في الأخير. حرام والله.
3: أنت جيت
2: أنا قالوا لي جاء مباشرة أنا. كيف يعني كذبوا علي والله يا إسماعيل. كيف أمورك؟
3: الحمد لله أنا بخير بأفضل حال بوجودك وبشوفت الناس الحلوة.
2: ما الذي كنت تتابعه وتعرفه عن باريس، عن الفرنسيين، عن فرنسا خصوصا باريس، وجيتي واكتشفت انه هو صحيح، والشيء اللي جيتي واكتشفت انه هو مو صحيح؟
3: باريس بلد السياحه وبلد الحياه. كنت بصراحه بتمنى اشوف برج ايفل، صدقي كنت اشوفه بالصور افكره اكبر من هيك.
2: لا ليش الناس كلها عندها هذه الملاحظه؟
3: مش عارف، كنت افكره برج ضخم كثير بس انه
2: جيتي لقيته صغيرون كده.
3: جيت لقيته صغير.
2: تعرف احنا ليش نشوفه صغير؟ لانه احنا صغار امام برج ايفل.
3: يا الله.
2: فانت تحس به صغير فعلا في باريس،
3: بس رائع كثير.
2: كيف يصف أو كيف يرى الغزي، لأنه غزة مختلفة تماما عن باقي
3: كتير.
2: المدن الفلسطينية مختلفة أيضا عن باقي الدول العربية. فالغزاوي تقول الغزي ولا غزاوي؟
3: الغزاوي
2: يعني يشاهد كل شيء، يشاهد كل شيء من خلال السوشيال ميديا، إنستغرام، تيك توك، فيسبوك. فكيف يجد، يعني كيف يصف العالم، كيف يرى العالم قبل أن يخرج؟
3: بس خليني أوضح شغلة، كيف يرى العالم قبل الحرب ولا بعد؟
2: لا قبل أن يخرج من غزة. يعني هل في خوف من العالم، من أوروبا مثلا، في خوف عند الغزيين؟
3: والله الخوف، يعني الخوف هو الحقيقي أنك تكوني تحت الصواريخ. بس هذا الخوف، لكن باقي الخوف هذا لا يسمى خوف، بالعكس في حياة، في ثقافة، في عادات، في تقاليد بتتعلمها جديد، في حياة مفتوحة مش سجن.
2: أوكي.
3: انا بسمي غزة سجن.
2: في بس غزة فيها حياة كذلك.
3: كانت
2: هلا ما في شيء؟
3: لا اكيد لا. لا لا لا لا.
2: اين كنت تعيش في غزة؟
3: في غزة المدينة نفسها.
2: المدينة نفسها كل شيء مدمر.
3: كل شيء مدمر، واللي مش مدمر، في اللي مش مدمر دمار كلي، مدمر دمار جزئي. بعدين كمان غزة المساحة الطبيعية صغيرة، فما بالك لما انت تيجي كمان تاخذ 70% من مساحة صغيرة، شو راح يضل 2 مليون ونص نسمة؟ راح يصير في انفجار سكاني. فالحال صعب صعب.
2: الحال صعب. إسماعيل النمر، يعني حاليا لديك مجموعة من المواعيد الفنية بباريس وخارج أيضا فرنسا كبلجيكا، وربما تكون هناك مواعيد أخرى. حكي لنا عن الفن، كيف دخلت مجال الغناء؟ قلت لي بأنه كنت تعزف عود، ربما ما زلت تعزف عود، يعني بتعرف تغني وأنت صغير، حكي لنا شوي.
3: أول شغل العود بالنسبة لي هواية تعلمته حتى أنمي قدرات الصوتية أو المساحة اللي عندي، يكون عندي خبرة أكتر. بديت كورال، بلشت كورال في مجالي حتى أتعلم الفن. ما في معاهد تدعم الموسيقى بشكل كافي حتى تحس حالك أنه في شهادة،
2: يعني معتمدة أنه أنت ممكن تصير فنان وموسيقي.
3: لا الأمور عنا شوي كانت صعبة. ويمكن احنا كمان بصراحه لانه شوي المجتمع محافظ. فانا
2: ما في حب، ما بيحبوا انه الشخص يكون فنان،
3: انه انت تكوني فنانه شوي صعب في غزه بصراحه.
2: اذا كانت صعبه على الرجل فما بالك المراه؟
3: فيش عن هذا الكلام، ممنوع المراه
2: تغني. اي ما عن جد ما بسمعش نهائي انه في بنات شابات بيطلعوا من غزه فنانات، ما في لحد الان. انا لسه ما استضفت ولا شاب
3: أنا
2: من غزه.
3: كم يوم كنت مع صديقه لي معروفه في المجال، فكانت تحكي لي عن المعاناه اللي كانت تواجهها والمعاناة اللي كانت تتعرض إلها عائلتها كلها بسبب هذا الموضوع إن هي بتغني. فكانت تحكي لي كلام صعب صعب صعب.
2: ولو إنه أنت في غزة.
3: ولو إنه أنت في غزة أكيد. فكانت تواجه كتير صعوبات بهذا المجال. فخلينا أكمل لك.
2: أيوة كمل. أنا شوف أنا على فكرة مستمعة جيدة لضيفي. ها
3: والله
2: أنا مركزة معك في كل كلمة. تفضل خذ راحتك.
3: والله
2: تفضل.
3: طيب فبحكي لك بديت كورال، بلشت أنمي نفسي، بلشت أتعلم، بلشت أسمع، بلشت أتثقف وأتفرع، حتى صار يعني شوي أسمع موسيقى غربية، شوي أسمع موسيقى، أتنوع. والحمد لله بدأت أطلع حفلات، عملت قاعدة جماهيرية حلوة في غزة، صارت معروفة كتير في مجال الحفلات، صار كتير يطلبوني الناس.
2: آه.
3: بدنا اسمعين.
2: يلا غني لنا
3: شيء. فتحت استوديو.
2: آه.
3: أكيد رح أغني لك حنان. استعجليش. حبة
2: والله شفتي أنا مستعجلة والله العظيم.
3: أنت متسرعة، أنت بتعطيش مساحة لضيفك.
2: لا والله هذا الكلام كله اللي قلتيه وأنا بستمع لك قلتي لي ما فيش مساحة. أنت عندك 30 دقيقة يا صديقي. عندك شوف أخلي لك شوية رصيد تتكلم بعدين.
3: في الكلام كتير.
2: يلا بتغني لنا بعدين. يلا.
3: فبلشت أعمل حفلات، نجحت في الحفلات، عملت استوديو، بلشت أعمل أغاني أفراح كفرات، برضو نجحت في هذا المجال. وإجت الحرب، 3 سنين فصلتنا عن الموسيقى بصراحة، فصلتني فصل كلي. اشتغلت في الحرب على إشي إنه أنا حاول أدعم الأطفال دعم نفسي، ونجحت، تعرفت على كتير ناس، تعرفت على كتير شخصيات، عملت كليب مع صديقي جاد شويري لبناني، فنان لبناني معروف،
2: كان ضيف على البرنامج.
3: برنامج هذا
2: يس على كافي شو،
3: كان ضيف معي على راديو برضو. من أسبوع أسبوع ونص
2: ضيف معك ولا أنت المحاور؟
3: لا ضيف أنا وياه مع مذيع. والحمد لله نجحنا وهنعمل، احنا ما زلنا مستمرين.
2: يلا دندلنا لنشي يا اسماعيل.

0: يا سلام، كل الكراسي الحمراء دارت بالاستوديو. احنا عملنا دو فويس داخل الاستوديو. صوت جميل واداء جميل. كيف تتوقع مسيرتك اليوم بعد خروجك إذن من غزه؟ ما الذي تتوقعه لنفسك؟
1: ان شاء الله النجاح. مش رح اتوقع الا النجاح، لانه انا انسان بحب اتفائل. بحب دائما اصل اللي انا بدي اياه، وهدفي اكون فنان ناجح، أكون صوت فلسطين، أكون حاجة أنا بدي إياها وتمنيتها. وأنا بتوقع بوجود الناس اللي حواليا، وجود الناس اللي أنا بحس جدا بالراحة والدعم معهم، أنه حكونوا بيوم من الأيام اسم. اسم كبير إن شاء الله، وعندي أعمال فنية كبيرة، ومع فنانين كمان كتير كبار. حكون يعني
0: تؤمن بالمقولة التي تقول أقداركم تؤخذ من أفواهكم؟
1: جدا، تفائلوا بالخير تجدوه.
0: صح صح صح. لو يعني بعدين رح يكون عندك مانجر. أنت عندك الآن عندك وسيط، والوسيط في الأستوديو بنسلم عليها صديقتنا.
1: أنا عندي مانجر بتحدى فيه العالم.
0: يك مانجر بعدين لا تقول لي إنه ما عنديش وقت ولازمك موعد وكل هذه الأمور منك. ما تنساش البدايات يا إسماعيل. أوكي طيب، ممكن أعمل لك تيست إسماعيل؟ يعني جاهز للتيست في مجال الفنية؟
1: أكيد.
0: هذا كراش تيست، هذا يمر منه كل الفنانين. إذا مريت من هذا التيست خلاص أنت مسيرتك الفنية ناجحة.
1: يا ساتر، بديت أخاف منك.
0: قل لي، أنت بتحب بتسمع أو بتدندن لأي دول؟ أعطيني ثلاث دول.
1: بسمع وبدندن
0: أغاني بتدندنها، لهجات تتقنها.
1: بحب اللهجة المصرية، طرب المصري.
0: مصري؟
1: شوف، إحنا كبلاد الشام بسمع كتير، سوريا، لبنان، بسمع.
0: من غير مصر؟
1: من غير مصر طبعاً.
0: أعطيني دولة تانية. عراقي في شيء؟
1: عراقي.
0: تغني عراقي؟
1: أكيد.
0: تغني عراقي؟ أوكي عراقي. أعطيني دولة أخيرة وثالثة، لهجة أخرى مختلفة تماماً.
1: نغني لك في أغنية جزائرية هنا بحفظ فيها.
0: جزائري؟ أوكي. هلأ بتعرفها الأغنية؟
1: تقريباً.
0: يلا واحد اثنين ثلاثة.
1: جزائري؟
0: رح تغني لنا شوية جزائري على شوية عراقي على شوية مصري.
1: يلا.
0: يلا مدلي.
1: ويا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي ترارارا اش حال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي ويا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي ترارارا اش حال ندمو لعباد الغافلين قبلك وقبلي
0: عراقي.

0: خبرني.
1: الله الله، يلا نختتم بالمصري.
0: طب ايش حابه، ايش بتحبي انت تسمع مصري؟
1: لا لا لا لا ما لا لا ده فخ، هذا
0: لا
1: سؤال
0: لا لا
1: فخ.
0: لا والله بالعكس،
1: والله هذا سؤال فخ بالعكس. انا اترك لك الاختيار يا يعني اسماعيل.
0: انا بحب الطرب القديم بصراحه،
1: الطرب القديم الكلاسيكي،
0: اي شيء له علاقه في الطرب، في
1: عبد الحليم حافظ.
0: يلا اسمر يا اسمراني
1: يا سلام.

0: أسمر.
1: الله الله إسماعيل، اختر أغنية نتوقف معها تأخذ لك بريف يعني ترتاح شوية، ونعود لإتمام الجزء الثاني من اللقاء.
0: يعني بدك أختم بأغنية؟
1: يا إما تغني لنا يا تختار أغنية نحطوها. هذه ستكون إهداء لكل الشباب بغزة.
0: والله؟
1: والله. اللي حبيت تغني غني لهم، تفضل.
0: طب افتحي لهم أغنية أرضي، بعديهم أغنية أرضي عشان
1: أرضي. لمن؟ من المغني؟
0: أنا وجاد شويري.
1: أرضي مع جاد شويري، اخترت الاختيار الصح مع جاد. على فكرة هو منتج ومخرج جيد. هو منتج ومخرج صح؟
0: منتج ومخرج،
1: منتج ومخرج رائع جدا، وعنده يعني قاعدة جماهيرية كبيرة جدا على مستوى العالم العربي. مستمعينا نعود بعد هذا الفاصل. أنا

0: كارلي. عودة لضيف استوديوهات مونتي كارلو الدولية الشاب الفلسطيني إسماعيل النمر. إسماعيل أهلا وسهلا بك مجددا.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: حكي لنا إذن رحلة الخروج من غزة.
1: أوكي. طبعا عشت توتر كتير كبير. توتر حالة نفسية جدا صعبة ما بين أنه أنا جد محتاج أطلع برضو أنا إلى أحباب يعني
0: صح.
1: لازم أشوفهم لازم نعمل أعمال فنية لازم أعيش حياتي. أول ما أجاني الاتصال أنه أنت لازم بكرة تطلع رحت ودعت أهلي بنفس اليوم. كان وداع جدا صعب مليان بالحزن أنه مش مصدقين كيف أنا بدي أطلع في هيك ظروف طيب خايفين عليك طيب فطمنتهم طلعت طلعنا في الباص طلعنا على كرم أبو سالم. كانت الظروف جدا صعبة نفسيا. أنت خايفة أول مرة في حياتي أشوف اللي أنا شفته في عيني يعني
0: الخوف
1: مش هو كيف مش الحزن. خوف عليا ممكن خوف على أهلي أكتر. تفتيش صعب أمنيات صعبة جدا جدا جدا
0: لأنه أنت أول مرة تخرج ما عمرك جربتيها.
1: هو كرم أبو سالم أساسا مش معبر سفر. كرم أبو سالم معبر للطوارئ مش أي حد بيطلع منه إلا للطوارئ ممكن مرضى ممكن طلاب منح فاهم علي. طلعنا كان التفتيش كتير صعب أخذوا واحد كان قدامي هاي يعني هذا الإشي
0: أخذوه من وين؟
1: أخذوه من كرم أبو سالم. المهم طلعنا من كرم أبو سالم.
0: لا تشوفي وفاء خلي وفاء رح تشوش عليك وفاء لا تشوش عليه ولا بطلعك برا الاستوديو يا وفاء. لا خذ راحتك خذ المي ما تخافيش عليه في أيادي أمينة.
1: مش معهم أمينة ومش أمينة
0: لا والله لا هي وفاء بس هي في أيادي أمينة أنتوا كلكم في أيادي أمينة.
1: الله يستر من أمينة. طيب طلعنا في البصات من كرم أبو سالم على جسر الأردن قعدنا في الأردن 24 ساعة.
0: أوكي.
1: كانت 24 ساعة حلوة أن أنا أول مرة أفوت عمان وأتعرف شوي عليها رغم أن أنا كتير تعبان كنت.
0: يعني أنت عمرك ما طلعت شفتي الأردن؟
1: ما عمري شفت إشي أنا في غزة طول عمري.
0: يعني أنت 26 سنة عشتي وكبرتي وترعرعتي وعملتي كل شيء في غزة.
1: شغلي حياتي أهلي في غزة فما ما كان في فرصة أن أطلع بصراحة. بعد 24 ساعة اللي في الأردن طلعت على مطار الملك علياء على روما دايركت.
0: قعدتي كم في روما؟
1: تقريبا 4-5 أيام. كان أنا عندي منحة في إيطاليا. رحت أشوف المعهد اللي أنا كنت فيه وشفت البروفيسور ديالي اللي في روما. سلمت عليه.
0: روما جميل جدا جدا, جداً.
1: بلد كتير حلو.
0: روما كتير
1: حلو. ومن ثم إلى باريس.
0: إلى باريس. إلى باريس هذه التجربة التي نتمنى أن تكون تجربة مختلفة تماما وربما تصبح رمزا للشباب في غزة.
1: إن شاء الله.
0: صيروا يقولوا شوفوا إسماعيل شوفوا إسماعيل صير نجم كبير
1: بإذن الله.
0: وتكبر ربما تكبر هذه القاعدة الجماهيرية. طيب هل تشعر اليوم بأنك تمثل نفسك فقط أم تمثل أيضا جيلا كاملا من الشباب في غزة؟
1: أكيد أنا بمثل جيل كامل لما يشوفوا كيف شاب طلع من المعاناة ووصل لجزء من حلمه هذا إشي دافع كتير إيجابي إنه الواحد يشتغل على حاله يبني حاله صح. فأكيد أكيد إن شاء الله راح أكون شيء إيجابي لكل الشباب.
0: شو هو الشيء الذي خرجت به اليوم من غزة وتحمله معك دائما راح تأخذه معك دائما؟
1: أكيد إنه أنا أكون صورة غزة وفلسطين اللي أنا ولدت فيها وتربيت فيها. دائما مش حنسى الأصدقاء ولا الأهل ولا البيئة اللي كنت فيها ولا الجيران ولا كل التفاصيل البسيطة اللي أنا عشتها. سواء أنه أنا قضيت كتير ظروف صعبة وحلوة معاهم
0: وعشت الحرب. على فكرة أنت عشت في فترة صعبة جدا. إذا كانت هذه الفترة صعبة علينا نحن خارج غزة فأظن الداخل الغزي يعني الشباب يكونوا عاشوا فترة صعبة جدا.
1: أكيد طبعا فترة يعني خصوصا فترة المجاعة خصوصا فترة النزوح لما تطلع من مكان لمكان.
0: نزحتي؟
1: كلنا نزحنا من ما نزح.
0: أوكي. طبعا
1: ونزحنا مشي كمان. أوكي. مش مسافة طويلة وانت شايل الأغراض وشايل يعني عشنا خيال علمي بصراحة.
0: طيب أنت اليوم تعيش حر؟
1: الحمد لله.
0: شو معناته أنه تعيش حر؟ تتنقل كما تريد في أمان ما فيش قنابل ما فيش رصاص ما فيش سنايبرز ما فيش كيف تعيش كل هذه الأمور؟
1: والله حلوة بصراحة يعني مرتاح، لكن بضل بالك مشغول على الأصدقاء وبضل بالك مشغول على الأهل.
0: الوالدة عايشة؟
1: الحمد لله. الحمد موجودة لله. في الإمارات معها أخوي الصغير.
0: الحمد لله. الوالد الحمد لله. ولا
1: الوالد في غزة.
0: في غزة
1: وإخواتي التنين برضو في غزة.
0: تتوقع يوما ما تجمع شمل العائلة كلها في باريس؟
1: إن شاء الله طبعا لازم.
0: لازم الله. يعني أكيد. هذا هو الحلم، الحمل اللي حامله معاك أظن.
1: لازم برضو احنا لازم نلتم عائلة ولازم تتجمع إن شاء الله.
0: طيب نتحدث شوية عن الفن، بحكم أنه ربما الفن اليوم هو الجزء الأساسي والرئيسي في مسيرتك الفنية. إسماعيل النمر، حكي لنا عن ما الأمور التي كانت متاحة لك كفنان شاب وماذا سيحدث الآن، يعني خذنا للتفاصيل، يعني كيف عشت هذا المسار الفني باللي كان موجود اللي ما كانش موجود، التحديات الصعوبات.
1: تمام. راح أحكي لك نقطتين كتير مهمين. مقارنة الفن ما بين غزة وما بين أوكي. اليوم في أوروبا بشكل عام. في غزة أنا كنت مقيد بصراحة، أو كنت بشتغل على إطار محلي. تمام.
0: أوكي.
1: اليوم الطموح كبير، واليوم أنا هدفي أنه أنا أشتغل على شغل عالمي وإنترناشنال إن شاء الله، وأكون حاجة جدا مختلفة ومميزة. اليوم رح يكون في تعاون كتير كبير مع فنانين كتير كبار إن شاء الله. رح تشوفوا قريباً. ورح نشتغل على شغلات فنية فيها يعني لازم ندخل هيك التراث.
0: أنت بدك يعني بدك تبقى في الجانب الكلاسيكي الطربي.
1: متنوع. لكن
0: ما بدك شيء تجاري. لأنه جاد شويري أكثر شيء هو أغاني تجارية. جاد شويري،
1: شوفي جاد صديقي وحبيبي، وأنا حكيت لك راح أكون متنوع. راح أشوف العالم شو بده وشو بتحب.
0: مع من الفنان اللي حاب أنه تكون يوما ما تتلقيه وتغني معه على المسرح؟
1: جاد.
0: ما خلص جاد صديقك وحبيبك.
1: لا
0: يعني
1: بس
0: أنت...
1: نفسي أطلع معه على المسرح لأنه جاد أكثر إنسان يستحق أنه بصراحة.
0: إيه جاد، أنا أدرك إلى أي مدى جاد اليوم عنده دور مهم جدا يعني في مسيرتك الفنية. صح. وفتح لك أبواب هذا المجال، وإن شاء الله يكون شخص فخور جدا
1: إن شاء الله.
0: بالفنان الذي ستصبح. أنت اليوم فنان بس ممكن بكرة يتغير كل هذه الأمور.
1: أكيد.
0: ممكن يصير معك شيء خيالي، صح ولا لا؟
1: طبعا. فضل شاكر.
0: فضل شاكر على فكرة تبرأ
1: فخان له جدا، وإنسان أنا بحبه على الصعيد الإنساني وعلى الصعيد الفني.
0: حافظ ليه أغنية؟
1: أكيد.
0: تفضل.
1: إيش حابة تسمعي له؟
0: يا إسماعيل آخر أغنية بحبها كتير راح لإسمها
1: صحك
0: إلا وأنا معاك.
1: يلا.
0: يا سلام.
1: إلا وأنا معاك بحس بروحي طايرة، ما فيش ولا

0: عينك نستني الأسود ديا طلعت الحلو فيا ما فيش أجمل يا عينيا من الحلو الجواك
1: الله. تتوقع يوما ما تغني معاه على خشبة من المسارح
0: والله
1: العربية؟
0: والله أنا بصراحة بتمنى أمنيتي. مهم الله يعطيه الصحة، سمعت أنه مريض والله يعينه، الفترة اللي مر فيها برضو مش بسيطة كانت في السجن، فالله يشفي يا رب ويعافي أهم من كل إشي.
1: ما هي الرسالة التي توجهها للشباب في غزة اليوم قبل أن تصبح إسماعيل مشهور ومعروف؟ ما هي الرسالة التي اليوم عندك في قلبك ولازم توصلها للشباب؟
0: تمسكوا بالحلم وكونوا دائما بخدمة فلسطين وإن شاء الله ما بعد الضيق إلا الفرج وكل الظروف هاي رح تعدي وإن بعد العسر يسرى إن شاء الله.
1: شو هي أجمل لحظة خروج أو بعد خروجك عشتيها أحلى شيء؟
0: والله وأنا قريب جدا من العيلة اللي بالنسبة إلي كل إشي بصراحة، وفاء والعيلة وأختي اللي 3 سنين ما شفتها موجودة في بلجيكا متزوجة.
1: بس بلجيكا قريبة يا أخي، ساعتين أنت في بلجيكا.
0: بشوفها الحمد لله.
1: يعني أنت ما شفتيها من يوم طلعت من غزة؟
0: لا لا لا، هي طلعت أختها طلعت قبل الحرب تقريبا ب10 أيام أو 7 أيام.
1: أوكي.
0: والحمد لله يعني نصيبها
1: الحمد لله.
0: فأول مرة أشوفها من 3 سنين لما أجيت على باريس وإجت استقبلتني في إيطاليا، يعني كانت معي، فبالنسبة لي إشي كتير حلو.
1: إذا أتيحت لك فرصة عرض أعمالك في أي مكان بالعالم فأين ستكون ولماذا؟
0: أي تلفزيون ولا؟
1: إذا أتيحت لك فرصة تعرض فيها أعمالك، أنت اليوم خرجت من غزة على باريس، لا ندري إن كنت ستبقى في باريس أم ربما تتاح لك فرصة الذهاب إلى مكان آخر. إذا أتيحت لك هذه الفرصة إنه تعرض أعمالك بمكان آخر، تروح ولا ما بتروح؟
0: والله بصراحة أنا مرتاح في باريس.
1: شفتي، هذه هي اللي حبيت أنا نسمعها.
0: مرتاح لأنه أنا مش حاس حالي في غربة أبداً.
1: مين قال إحنا في باريس؟ هنا إحنا بس العالم العربي مجموع هنا وسموه باريس
0: بس.
1: والله العظيم إحنا شحطنا الفرنسيين كلهم مرة طلعنا.
0: وين ما تروح مكان يا بتشوف جزائري يا تونسي يا فلسطيني يا لبناني.
1: شو اكتشفتي عن لما خرجتي برا، جيتي لفرنسا ولقيتي لما بتقول غزي فلسطيني، شو بتسمع أكثر شيء؟
0: إنه الناس، أنا مبسوط كتير من حب الناس لفلسطين وتعاطفهم، لكن بسمع كتير إنه فعلا ليس باليد حيلة. أنا عارف إنه الناس نفسها تفرش الأرض حرير وتفرش الأرض ورد، لكن ليس باليد حيلة فعلا. الحمد لله
1: ليس باليد حيلة يا صديقي، وهذا هو العالم خصوصا في ظل ما نعيشه جميعنا. نتمنى لك التوفيق إسماعيل النمر، وأكيد سنعود للقاء معك، بس أنا رح أعطي وعد لنفسي يعني ألقاك بعد ما تكون عملتي خشبات مسارح وصرتي مشهور جدا الله. جدا وجي أقول لك تتذكر لقائي معك الأول كي. صح ولا لا؟ يلا غني لنا شيء، دندل لنا شيء نهديه لمستمعينا في غزة في الدول العربية، وبه نختتم الحلقة معك.
0: وبلادي عربية مليانة حرية، وبلادي عربية مليانة حرية.

0: فيا مليانة حرية، ويوم ما جوزيني بنت فلسطينية.
1: يا سلام. بس شوف انت شكلك بعد حتسوي الامور، كل البنات الفلسطينيات حيصيروا حابين ان هم تتزوج بيهم، حيكون الطلب عليك كبير.
0: يمكن اتجوز مغربي، ما بتعرفش النصيب وين.
1: لما انت قلت يما فلسطيني، لا شكلك حترجع على فلسطين، حناخذ لك شيء حلوه فلسطينيه. اسمعي لي النمر، بالتوفيق في مسارك الفني، نتمنى لك
0: كثير.
1: كل ما هو جميل واجمل ان شاء الله.
0: شكرا كثير.
1: تحياتي لوفاء بغدادي منسقه هذا اللقاء، وشكرا لكم مستمعينا.

0: ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك وهبة خداش.
1: وهذه أبرز العناوين: تواصل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران والبحرين والكويت تتصدى للضربات الإيرانية. باكستان الوسطاء تحض الطرفين على استئناف المحادثات. وزير الدفاع الإسرائيلي يبلغ واشنطن أن قوات بلاده ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة. ودمشق تعلن ضبط شحنة أسلحة على الحدود مع العراق، قالت إنها متوجهة لحزب الله.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى تفاصيلها. قالت إيران اليوم إن مضيق هرمز هو خط أحمر لا يجوز المساس بها، وحذرت من أنها ستستهدف جميع البنى التحتية في منطقة الخليج إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعيده بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية. يأتي هذا وسط تصعيد متبادل في منطقة الشرق الأوسط. والتفاصيل معك منى بالعافية.
3: بالفعل أطلقت طهران سلسلة من التحذيرات الجديدة بشأن أي تحرك عسكري أمريكي ضدها، ولوحت بتوسيع نطاق المواجهة مع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة. طهران أكدت ردا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب محطات توليد الطاقة والجسور في إيران الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، أكدت أن أي تحرك عسكري ضدها سيقابل برد واسع يستهدف فما وصفته بجميع البنى التحتية التي لم تستهدف حتى الآن في المنطقة وستدمر بضربات فولاذية ولن يبقى لها أثر. وشدد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء إبراهيم ذو الفقار على أن طهران لن تسمح لواشنطن تحت أي ظرف بالتدخل في مضيق هرمز، واعتبر ذلك خطا أحمر.
1: شكرا لك مونيا. هذا واتهمت إيران منذ قليل واشنطن بارتكاب هجوم همجي على حد وصفها بعد ضربات أصابت مستشفى. ودعت باكستان الوسطى دعت الولايات المتحدة وإيران إلى إنهاء العنف واستئناف المفاوضات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقع الشهر الماضي بوساطة إسلام أباد. هذا وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقدر ب 1.96 مليار دولار، هذا في ظل تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط. وفي الوقت الذي تواصلت فيه موجة التصعيد هذه، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإفراج عن مواطنة أمريكية كانت محتجزة في إيران بأنه بادرة حسن نية. على جبهة لبنان، وبعد جولة محادثات روما بين لبنان وإسرائيل، اتفق الطرفان على استكمال هيكلية المناطق التجريبية والبدء في تنفيذها، إلا أن وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نظيره الأمريكي بأن بلاده عازمة على إبقاء قواتها في المناطق الأمنية التي أنشأتها داخل لبنان وسوريا وقطاع غزة. هذا وأعلنت السلطات السورية محاولة إدخال أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود مع العراق. والتفاصيل معك سميرة ونال.
4: في أحدث عملية تعلنها دمشق ضمن جهودها لمكافحة تهريب السلاح، ضبطت الجهات المختصة شحنة تضم أسلحة نوعية وصواريخ خلال محاولة إدخالها عبر الحدود السورية العراقية، قبل أن تكشف التحقيقات الأولية أن وجهتها النهائية كانت حزب الله في لبنان. ولم يحدد المصدر مكان ضبط هذه الشحنة أو نوعية الأسلحة والصواريخ أو الكميات المضبوطة، كما لم يعلن عن توقيف مشتبه بهم أو الجهة التي تقف وراء عملية التهريب، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال ملابسات القضية. وتأتي هذه العملية في ظل تجديد السلطات السورية إجراءاتها الأمنية على المعابر والحدود بتزامن مع تصاعد التوترات الإقليمية واتساع المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما رفقها من مخاوف بشأن نقل الأسلحة عبر المنطقة. تعد هذه القضية من أبرز الإعلانات السورية المتعلقة بتهريب الأسلحة منذ تشكيل الإدارة الجديدة في دمشق، في وقت تؤكد فيه السلطات أنها ماضية قدما في تجديد الرقابة على الحدود ومنع استخدام الأراضي السورية كممر لنقل الأسلحة أو تنفيذ أنشطة تهدد أمن دول الجوار.
1: شكرا لك سميرة. قالت أربعة مصادر نفطية وأمنية عراقية إنه تم تعليق عمليات تحميل النفط الخام في جميع المواقع.

العراقية بعدما اصطدمت طائرة مسيرة بناقلة نفط في ميناء البصرة. أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم عن أسفه لوفاة أطفال جراء حريق اندلع ليلا في دار للأيتام قرب الجزائر العاصمة، وأسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وجرح 19 آخرين، وهذا حسب فرق الإنقاذ. وقدم الرئيس تبون الذي يزور ألمانيا حاليا تعازيه بعد تلقيه هذا النبأ. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إلى اللقاء. مراسي ميشا خليل.

0: حرية الفرد لا تكمن في أنه يستطيع أن يفعل ما يريد، بل في أنه لا يجب عليه أن يفعل ما لا يريد. أبدأ هذه الرحلة الجديدة من برنامج مراسي بهذه الكلمات لجان جاك روسو، الفيلسوف والكاتب والمفكر الذي كان من أبرز أعمدة عصر الأنوار في أوروبا. هذه الكلمات هي في صلب الفيلم استحبس الذي نتحدث عنه اليوم مع كاتبه ومخرجه المراد الديب. هذه الكلمات هي أيضا في صلب روح الشعر والمسرح، والشعر والمسرح هما ركيزتان أساسيتان في مسيرة الشاعر والكاتب المسرحي عبد الرزاق الربيعي. تحياتي لكم وأهلا بكم في مراسي اليوم. المخرج الشاب المراد الديب عاش تجربة صعبة في حياته أراد أن يتحدث عنها في فيلمه استحبس، ليس فقط ليسرد واقعا فرض عليه، بل ليعود إلى مرحلة صعبة عاشها شعب بأكمله في سوريا. أراد من خلال فيلمه أن يعيد ذكرى أصدقاء له عاشوا نفس التجربة، لكن الحظ لم يحالفهم كي ينجو منها كما نجا منها المراد الديب. نتحدث عن هذا الفيلم إذن مع ضيفنا، تابعونا.
1: كاميرا أوبسكورا.
0: المخرج السينمائي المراد الديب، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: شكرا كثير على الدعوة.
0: نتحدث معك اليوم عن فيلمك الطويل استحبس، أو ليت السنة كانت 364 يوما. هذا الفيلم الذي فزت فيه بجائزة الجمهور عن فئة السينما الثورية ضمن مهرجان ميونخ السينمائي، وشاركت فيه أيضا في مهرجان رؤى الواقع، المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية في سويسرا. طبعا هذا الفيلم تحكي من خلاله تجربة شخصية، ولكن ربما ننطلق أنا وأنت من هذه التجربة التي هي تجربة جامعية، كونك تتابع الدراسة في أكاديمية فنون الأفلام في كولونيا.
2: تماما، هو مشروع أثناء دراسة لسه بالجامعة هون دي أكاديمية فنون بكولونيا.
0: يعني كان هو فينا نقول مشروع آخر السنة. كيف أتت هذه الفكرة، فكرة هذا المشروع؟
2: صراحة يعني فكرة هذا المشروع اجت مباشرة بعد لحظة تاريخية اللي عشنا كلنا ب 8 ديسمبر 2024، بعد سقوط نظام بشار الأسد. أنا كنت فعليا عم حضر لمشروع التخرج بالجامعة، بس بعد هذا الحدث مثل كتير سوريين وقفنا كل شيء عم نعمله وعيوننا راحت باتجاه هذا الحدث. أنا كمخرج سينمائي كنت عم بشتغل بالأصل على مواضيع مرتبطة بالسجون، مرتبطة بالذاكرة، مرتبطة بسوريا بطبيعة الحال، وأكيد العلاقة بوجودنا برات سوريا قصرا، وجودنا بالمنفى. فكانت هي كلها إشارات ودوافع لإلي لحتى بادر إني أشتغل على موضوع متعلق بهي اللحظة التاريخية. فمباشرة بعد سقوط النظام بدأت الفكرة تكتمل براسي، وأصلاً أنا كنت مشغول فيها كل وقت.
0: نعم، هي طبعاً لحظة تاريخية، ولكن في هذا الفيلم هي لحظة شخصية أيضاً، كونك عدت إلى سوريا بعد 11 عاماً على اعتقالك، يعني مع سقوط النظام. هذه اللحظة الشخصية التي تصورها في هذا الفيلم، سنتحدث طبعاً عن العناصر داخل هذا الفيلم، كل التفاصيل التي صنعت هذا الفيلم، ولكن أود أن أنطلق من هذه اللحظة الشخصية التي عدت فيها إلى السجن، إلى لحظة الاعتقال. ربما نعرف المستمع على هذه الفترة من حياتك كي يفهم فيما بعد لماذا صنعت هذا الفيلم.
2: تماماً، الفيلم بيركز على قصة اعتقالي واعتقال مجموعة من الأصدقاء اللي كنا بنشتغل سوا بدمشق. القصة بترجع لسنة 2013، وقتها كنا ناشطين بمجموعة اسمها الشباب السوري السائر، كنا نقوم بعدة أنشطة مختلفة بمدينة دمشق، بحي ركن الدين، بحي برزة، بأحياء دمشق، حتى كمان خارج دمشق بحمص أو دير الزور أو بإدلب أنشطة بحجم أصغر، لكن كنا واصلين أيضا لقامشلي. فهذا التجمع اشتغل على مدار الثورة السورية من بدايتها تقريبا لسنة 2014 على أنشطة مدنية، على مظاهرات، على تواصل مع الشباب الناشطين بالثورة السورية. بنهاية عام 2013 كانت عم تخف هاي الأنشطة، كان ما في القدرة للاستمرارية بسبب إنه النظام كان عم يقوم باعتقال الناشطين المدنيين أكثر وأكثر ويضيق الخناق عليهم. بنهاية 2013 كان آخر يوم بالسنة، تم اعتقالي أنا وصديقي ياسر. كنا موجودين بالمعهد العالي للفنون المسرحية مكان ما كنا عم ندرس وقتها. تم اعتقالي أنا وياسر ظهرا، ولاحقا تم اعتقال باقي أفراد المجموعة من حي ركن الدين.
0: هذه هي اللحظة، لحظة رأس السنة يعني، ولحظة الاعتقال هذه هي اللحظة التي يبدأ بها مشروعك الوثائقي. ولكن ما هو مبتكر أستطيع القول أنه استخدمت الأماكن في صور ثابتة طويلة فيها صمت، ما فيها موسيقى، فيها صوت المكان بحد ذاته إن كان ضجيج أو إن كان الصمت، صوت الصمت أيضا في هذا الفيلم، واعتمدت صوتك أنت كسرد. هل لدى عودتك إلى سوريا زرت هذه الأماكن وصورت فيها كل ما نشاهده في الفيلم؟
2: تقريبا يعني النسبة الأكبر هي تماما هي الصور اللي صورتها بسوريا بعد عودتي. هيك بلش يتطور المشروع بعد سقوط النظام تقريبا بأسبوع وعشرة أيام رجعت بزيارة الأولى لسوريا بعد 10 سنين. بهاي الزيارة زرت عائلات أصدقائي اللي فقدناهم بسجن 215، عائلات عماد، عامر ورودين وقصي ومعاز ومحمد وفايز. زرت هاي العائلات، كان كتير مهم لإلي بعد هذا الغياب الطويل إني أقدر أرجع زورهم، كون مع العائلات ونحكي سوا. كان بالنسبة لي الرجعة على الحارة يعني هي مثابة عزاء لإلي ولأهالي الأصدقاء اللي ما زالوا بين عداد المغيبين قصراً، كون ما بنعرف معلومات كافية عن مصيرهم أو شهداء تحت التعذيب في فرع 215. فكانت هي نقطة البداية للفيلم، وكانت عم تبني فعلياً رؤيتي للفيلم ومفهوم اللي بتطبقه بالفيلم اللي هو العلاقة، إيجاد هي المساحة من الصمت، إيجاد هاي المساحة من الزمن للتأمل للحزن. ما قدرنا نحصل على فرصة الحزن على أصدقائنا وأخواننا وأخواتنا اللي قضوا في سجون الأسد واللي خسرناهم خلال مراحل الثورة المختلفة. فكان رغبتي بهذا الفيلم إني أقدر أخلق حالي من جو عزاء لكل من فقدناهم بالثورة السورية. لهذا السبب كنت عم اتجه أكثر باتجاه الخصوصية الشخصية، الرؤية البصرية كانت متجهة باتجاه أني أخلق مساحات ثابتة فيها زمن كافي للتأمل ولإيجاد عزائنا.
0: نعم، المراد الديب ذكرت هذه اللقطات الثابتة اللي الوقت فيها بطيء ولا يدعو للتأمل، ولكن تأمل رمزيات معينة داخل كل لقطة، يعني أدوات التعذيب مثلا دولاب الكاوتشوك أو مثلا المسالخ. مثلا أنت تقول إنه السجون هي عبارة عن مسالخ بشرية، المساجين لا يقال عنهم مساجين بقدر ما يقال عنهم مغيبين قصرا، الأبواب، يعني في كل لقطة هناك غرض يرمز إلى حالة معينة، يرمز إلى جو معين عشت أنت وعاش كل الأصدقاء وكل المساجين الذين تعرفت عليهم داخل السجن، أو أي شخص يعني عانى من التعذيب وعانى من التهميش داخل السجون، منهم من خرج ومنهم لم يخرج حتى الآن. يعني للأسف هناك أكثر من 100,000 معتقل ومغيب قصرا لا أحد يعرف عنهم شيئا. فأود أن أتوقف عند هذه الرمزية في كل لقطة من لقطات الفيلم وأهميتها في بناء هذه الرؤية البصرية التي أردت أن يتعرف عليها المتفرج بطريقة أو بأخرى.
2: موضوع الفيلم خلاني أحمل مسؤولية كبيرة، مسؤولية بتتعلق بالسردية، مسؤولية بتتعلق باللي بدي أقوله، وبتتعلق كمان بتلقي اللي رح أقوله. لما كنت عم أختار الصور أو أختار التفاصيل اللي كنت حابب أذكرها بالفيلم، كنت دائماً أشعر بمسؤولية إنه مين رح يحضر الفيلم، وليش أنا عم أقول هيك، وليش أنا عم بعرض هذا الشيء، خاصة بالقسم اللي كنت عم صور فيه بداخل فرن 215 بداخل السجن. كنت عم بشعر دائماً بمسؤولية إنه هذا المكان ما زال مليء بأرواح الناس اللي مروا فيه، ما زال في قدسية معينة للمكان، كنت عم حاول حافظ على مسافة أمان، ما أكسر هذه القدسية لهذا المكان، ما أكسر حرمة هذا المكان. كمان الموضوع القضائي، الموضوع الحقوقي، هذا المكان لساته مسرح جريمة، فكل هاي الأشياء كانت بذهني وبعقلي وأنا عم صور. بناء الفيلم كان فعلياً مبني على السكريبت، على النص المكتوب، واللي كان هو المعالج الأساسي لمراحل الفيلم ولبناء الفيلم. بمعنى كتبت النص مع عناوين للصور اللي بتصورها. فأنا كنت قبل ما أذهب للتصوير في سوريا كنت عارفان اللحظات اللي بدي صورها، كنت عارفان الأجزاء الذاكرة اللي كنت ذاهب لأبحث عنها، يعني كنت رايح وعارفان شو بدي أدور، على الزنزانة رقم 4، على الزنزانة رقم 6، على الكريدورات، على صالة الشبح، صالة التعذيب، غرفة التحقيق، باب غرفة التحقيق. فكل هاي التفاصيل كنت عم حاول استرجعها بذاكرتي قبل ذهابي للمكان، قبل ذهابي لفرن 215. وهذا الشيء خلاني أقدر راجع كل صورة، راجع كل تفصيل حابب أعرضه بالفيلم وعالجه، وعارف قديش مناسب لعرضه وقديش رح يكون مفيد عرضه وقديش لا. بالنهاية يعني الفيلم بالنسبة لي كان مراجعة للذاكرة، رحلة بالذاكرة أو بحث بالذاكرة وبحث عن الذاكرة، هي كيف نتذكر وشو بننسى وشو بنتذكر، بالإضافة لموضوع أنه هذا الفيلم بالنسبة لي كمان شهادة على مكان كان مركز إبادي للناشطين وللشعب السوري.

0: المخرج السينمائي المبهج الديب، نتابع معك هذا الحديث دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية في برنامج مراسي، الحديث عن فيلمك الوثائقي استحبس. أود أن أتوقف عند العنوان استحبس، ماذا تعني تحديدا بهذا العنوان؟
1: استحبس هو فعل كنا نقوم فيه في داخل السجن. بذكر الشخص وذكرته بالفيلم،
0: ماجد
1: تماما، صديق ماجد إخوان اللي ساعدنا بأيام الأولى داخل السجن. بتذكر كان يقول لي وكان يحاول يشرح لي شو معنات إن الواحد يتعايش مع المكان، إنه يقبل هذا السجن بوحشيته، بصعوبة العيش فيه، بقلة الموارد فيه، بعدم وجود منفذ للهواء أو حتى طعام كافي. 4 حبات زيتون كان الفطور. كان يقول لي دائما إنه لازم تستحبس، لازم تتعود على الحبس، لازم تنسى العالم الخارجي وتقبل إنه الحبس هو عالمك. هلأ بدك تحاول تحافظ على نظافتك ولو بحركات بسيطة، تعمل رياضة لحتى ما يتيبس جسمك. كان يحاول دائما يشرح لي، لأنه هو قضى 2 سنين بهذا السجن وللأسف لم يخرج أيضا من هذا السجن. فكان الحبس هو تماما الاعتياد على قسوة هذا المكان لمحاولة البقاء وعدم الموت.
0: الموت نفسيا على كل حال ومعنويا. أنت كاتب السيناريو أو كاتب سكريبت نوعا ما، لأنه لا يوجد حوار في هذا الفيلم، هناك سردية معينة أنت قمت بها إلى جانب الإخراج. هل كان صعبا عليك أن تكتب هذا النص؟ يعني أنت قريب من الموضوع، وعندما كتبته لم تكن قد تصالحت وربما لم تتصالح بعد مع هذا الواقع الذي عشته. هل كان صعبا عليك أن تكتب كل ما كتبته وتسرده أيضا في هذا الفيلم؟
1: بداية النص كان بدأت محاولات العمل على هذا النص من سنوات سابقة، كان صعب كتير أن استمر فيه. كان من وقت لآخر أكتب رسائل قصيرة أو رسائل لأصدقائي اللي فقدتهم بسنة 2015، أشياء بسيطة يعني، خواطر بسيطة صغيرة. لكن لحظة السقوط توقع لإلي ولكثير من السوريين عطت طاقة خارقة خلتنا نقدر نتعامل مع أشياء ما كنا نقدر نواجهها. وبالفعل من يوم السقوط، ليلة السقوط، ما نمت طبعا من كثير سوريين، وكتبت رسالة أخرى لأصدقائي عم خبرهم فيها بسقوط الأسد. ومن هاي الرسالة بلشت استمر بكتابة النص. وبعد ما زرت سوريا 2 مرات بلشت فكر أكثر بشكل النص كيف ممكن يكون مناسب للفيلم. ودراستي أكيد بجامعة كفرون هون بكولون ساعدتني بهذا الشيء لحتى أقدر رتب أفكاري، لحتى أقدر لاقي فورم أو سياق مناسب لحتى يكون هذا النص مناسب ليكون بالفيلم. وبدأت سجل الصوت بنفسي بأماكن مختلفة.
0: يعني سجلت الصوت قبل ما تصور الفيلم؟
1: تماماً. جزء كبير من النص كتب، غالبيته كتب التصوير، وأجزاء من النص سجلت قبل التصوير، وأجزاء سجلت أثناء التصوير بسوريا، والجزء الأخير تسجل وهو يعني تقريباً نص النص تسجل أثناء عملية المونتاج. لأنه كان كمان كتير غريب علي، أنا بشتغل إديتينج مونتاج يعني تحرير الفيلم بنفسي بكل مشاريع السابقة، وهي اختصاص كمان يعني. فكان علي كتير صعب أفهم المونتاج بهذا السياق بهذا الشكل اللي معتمد أكثر على النص على الصوت مع لقطات ثابتة طويلة. فكان تجربة كمان تعلمكنا كتير.
0: نعم، وفي صوتك أيضا يعني نشعر هناك تأثر، هناك أيضا نفس البطء مثل بطء اللقطات، وكأنه مسجل على اللقطات، يعني هيك نحن منحس يعني عندما نشاهد الفيلم. كان في نوع من رهبة معينة، ما هو الشعور في هذه اللحظة وأنت تلقي هذا النص؟
1: كنت عم أعيش شعور تبع كل لحظة من لحظات الذاكرة هاي. يعني أغلب النصوص كنت عم سجلها عرفان اللقطة براسي، مثلا ممر السجن، فهي اللحظة براسي وأنا عم سجل الصوت، ما أنا عم شوفها بس عم استرجعها بذاكرتي وعم استرجعها. وهذا اللي خلاني أعتمد هاي التسجيلات الصوت، إنه كان في شعور بالفعل باللحظة ذاتها، باسترجاع للحظة من 10 سنين كيف كانت. وبتمنى انه هذا ساعد انه يكون في صدق وشفافيه بالشهاده اللي عم اقدمها.
0: المراد الديب، نرى في نهاية الفيلم كل بيت من بيوت الأصدقاء الذين فقدتهم في السجن وصور لهم. ربما هذه الزيارة راحتك نفسيا نوعا ما، وكأنك وضعت نقطة النهاية على شيء كان ما زال يتفاعل في قلبك وفي مشاعرك. ربما أحيانا نريد أن نضع نقطة نهاية لشيء معين كي نستطيع أن نطوي الصفحة وننظر إلى المستقبل بطريقة مختلفة.
1: الفقدان هو جرح صعب دائما، والفقدان بهذا الظرف أصعب وأصعب. خلال السنوات اللي قضيتها بألمانيا، خلال السنوات العشرة الماضية، كان الفقدان هدول الأصدقاء جرح مفتوح. العودة لسوريا بلقاء الأهل الأصدقاء كان في نوع من إيجاد دواء لهذا الجرح، بس أكيد بيضلوا جرح صعب. بالنهاية هدول الأصدقاء وعائلتهم كمان كانوا شيء غال كتير علي، كل الوقت كانوا معي موجودين خلال السنوات الماضية، كان دعمهم وخوفهم لجانبي، إن كان عائلة رودين هيف ورياض، إن كان عائلة عماد، عائلة فايز وعائلة قصي ومعاز، غالية أختهم، وعائلة محمد، عائلة عامر، كلهم كانوا دعم لإلي، وكنت عم حس إنه بوجودهم قدران أنا أتخطى هاي المرحلة وبحاول إني أعالج هذا الجرح. أبتشكرهم جميعا على مساعدتهم وعلى دعمهم.
0: طبعا في هذا اللقاء تكريم لهذه الأسماء لهؤلاء الأصدقاء عبر إذاعة مونت كارلو الدولية، تحية لهم. وربما الكلمة التي تبقى مفتوحة نوعا ما وتحتاج إلى جواب، سؤال يعني مفتوح ويحتاج إلى جواب، هو المحاسبة. تذكر هذه الكلمة ويبقى صداها في آخر الفيلم قوي جدا. سقط النظام، ولكن من يحاسب؟
1: المحاسبة ومعرفة مصير من رحلوا. أنا أذكر في لقائي مع العائلات كان دائما السؤال عن بدنا نعرف مصير ابننا، مصير بنتنا، دائما هذا هو السؤال المحق، وهذا السؤال اللي للأسف حد الآن كثير من العائلات ما زالوا يسألونه وما وصلوا لأي جواب.
0: نعم. المراد الديب، مخرج فيلم استحبس، أشكرك على المشاركة معنا وكل التوفيق لك في مشاريعك القادمة.
1: شكرا للاستضافة.

0: الفنانة سوريا وعد بوحسون في أغنية لها تحمل عنوان مجروح القلب رافقتنا في إذاعة مونتي كارلو الدولية. نتابع مراسي اليوم مع الشعر والمسرح اللذين كانا محركين أساسيين في مسيرة الشاعر والكاتب المسرحي عبد الرزاق الربيعي الذي ولد في بغداد ودرس اللغة العربية فيها قبل أن يبدأ رحلة مع المنفى طويلة انتهت في سلطنة عمان حيث وجد ملاذا له منذ 28 عاما. وفي عمان ساهم ولا يزال يساهم في المشهد الثقافي والشعري والمسرحي العماني.
1: حكاية إبداع.
0: الشاعر والكاتب المسرحي عبد الرزاق الربيعي، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
2: أهلا وسهلا بكم، شكرا جزيلا، حفظك الله.
0: أنا تفاجأت كثيرا عندما علمت بأنك عراقي ومقيم في سلطنة عمان وأنت عراقي عماني في نفس الوقت، يعني طبعا تجربة الحياة هي التي أوصلتك إلى سلطنة عمان، ولكن وجدت ضالتك في هذا البلد.
2: بالضبط، وجدت ضالتي. هذا الكلام أنا وصلت عام 1998 واندمجت على طول بالحياة الثقافية والأدبية، والشخصية العمانية سمحة وترحب بالضيف، وعلى طول أحسس بأني جزء من المكان.
0: هل يمكن أن نقسم حياتك، إذا استطعنا تقسيم هذه الحياة الغنية إلى ثلاث مراحل؟ نستطيع القول أنه تشكلت يعني الهوية الشعرية في العراق، ومن ثم في عمان، الأردن، وفي اليمن بدأت بالتدريس وربما دخلت في مجال الصحافة لتصل إلى النضوج على كافة المستويات في سلطنة عمان وتؤثر وتسهم إسهاما كبيرا في الحياة الثقافية فيها.
2: نعم، هو الظروف تقودنا الخطى إلى مسارات لم نضعها في الحسبان، لكن ظروف الحرب اللي جرت في العراق والحصار وما رافق ذلك من ممارسات، فهذا جعلنا نلجأ إلى خيار المنفى والخروج، وهو لم يكن بالأمر الصعب. أنا كان عمري 33 سنة عندما غادرت العراق وتأسست شعرياً ومسرحياً. كان قد صدر لي 4 مجاميع شعرية، صدر ديوانان للكبار وديوانان للأطفال، وإضافة إلى عملي في مجال الصحافة كنت رئيس قسم الثقافي والفني في جريدة الجمهورية، جريدة الدولة. لكن أجبرتنا الظروف، كذلك الحصار أثر على البلد ثقافيا، لأنه صار انقطاع عن العالم. الكتب الجديدة لم تعد تصل إلينا إلا مستنسخة ونكتبها، وأحيانا بعض الأصدقاء يبعثون لنا ما يجودون به. فهذه الظروف كلها جعلتنا أنه نغادر العراق، وهي مسألة صعبة جدا بالنسبة لنا، لكن الظرف كان أقوى من هذا. وبالفعل كانت المحطة الأولى هي عمان، ومكثت فيها سنة، عملت في الصحافة، كنت أكتب في الدستور وفي الرأي، كانت مفتوحة المنابر الثقافية لنا وحتى الفنية.
0: نعم.
2: ثم غادرت إلى صنعاء وعملت في التدريس الثانوي، وقليلا أيضا بعد جامعة صنعاء محاضرات، وكذلك عملت مراسلا لعدد من الصحف والمجلات. وكان أيضا مجلس دكتور عبد العزيز المقالح رحمه الله كان يجمعني بالكثير من الشخصيات الثقافية العربية التي كانت مقيمة في اليمن، وهذا أيضا ساهم في نضجي. فبدأت مرحلة جديدة بالفعل، يعني أنا أعتبرها دائما باليمن هي الولادة الثانية.
0: نعم.
2: والولادة الثقافية. ثم بعد ذلك انتقلت إلى سلطنة عمان، وهنالك وجدت الظروف سانحة لكي أستقر وأقيم وأمد جذوري في تربتها.
0: نعم. عبد الرزاق الربيعي، طبعا في سلطنة عمان المسرح يلعب دورا مهما جدا، وسنتحدث عن هذا الشق في حياتك، ولكن عندي انطباع بأنه التجربة الشخصية تلعب دورا مهما في إبداعاتك، إن كان من ناحية الشعر أو من ناحية الكتابة أو حتى من ناحية الكتابة المسرحية. إذا عدنا إلى الماضي، إلى بداياتك، قصيدة ارتباك مثلا، لو تخبرنا حكاية هذه القصيدة التي مع إرهاصات الشعور الأول أو نبضة القلب الأولى تجسدت هذه القصيدة.
2: هي ومضة، أحيانا يأتي الشعر من حيث لا ندري كيف يأتي، فهي ومضة من موقف حرج جمعني في مصعد مع آنسة كانت طالبة معي في أيام الجامعة، وفجأة وجدتها وكانت الطرق قد يعني تباعدت بيننا، وشكل لي ذلك اللقاء صدمة بحيث لم أستطع حتى إلقاء التحية يعني، ولهذا سميتها ارتباك.
0: نعم.
2: ومباشرة وصلت إلى المكتب وأخرجت ورقة وكتبت القصيدة. لقصرها يعني أقول: يتلاقى قلبان بباب المصعد، يتباعد وجهان، يشقى بالمصعد اثنان، امرأة خجلة وصبي مرتبك وجبان. صورتها مثل ما هي حصلت، ويعني هو الشعر مرات هكذا يأتي، يعني تجربة، دائما التجربة هي المحرك الأساسي لكل نص شعري، خصوصا بالنسبة لي النص الشعري والنص المسرحي يأتي دائما عن شرارة من الواقع ثم يتأسس.
0: نعم، الشعر بالنسبة لك تقول لأنه هو غامض، يعني أحيانا يدخلنا في لحظات لا نتوقعها، ومشاكس أيضا لا يأتي في اللحظات التي نريده أن يكون موجودا، وربما هذه هي حلاوة الشعر.
2: بالفعل هو يباغتنا بشكل غير متوقع. أحيانا أقول خلاص انتهت علاقتي بالكتابة الشعرية وتوقف الإلهام ونضبط، هكذا أقول مع نفسي، وفجأة كلمة أو ذكرى معينة أو صوت أو صورة تلفت نظري وأسلط كل الضوء عليها بحيث أنفصل عن الواقع وأبدأ أشتغل على هذه الكلمة أو الصورة أو مثل ما قلتها، وفجأة يطلع النبع كأنما واحد يحفر في بئر وفجأة يتدفق الماء، وأستسلم لهذه اللحظة وأنا منتشي في غاية النشوة، رغم أنه أنا ما كنت أنتظرها ولا كنت أتوقعها، لكن هي هذه المحركات القصيدة تأتي فجأة، وما علينا إلا أن نطيعها ونستسلم لها ونستمتع بتدفقها. بعد ذلك أترك النص ليوم أو يومين أو ثلاثة ثم أعود إليه وأقرأه وكأنه نص ليس لي. يعني أحيانا تتدخل الأمور عندي بحيث أضطر إلى أن أكتب اسمي على القصيدة، أقول حتى ما أنسى أنه هذه قصيدتي والله. فليش؟ لأنه أريد أنساه تماما، وعندما أقرأ بعين الناقد، عين المتذوق الفاحص، فإذا أدهشتني أو أعجبتني أحتفظ بها، وإذا أحسست أن هنالك تحتاج إلى تعديلات أجري هذه التعديلات، وإذا لم يعجبني تماما أطويها وأمسحها من الذكر.

0: نتابع معك عبد الرزاق الربيعي. أذكر بأنك شاعر وكاتب مسرحي تعيش في سلطنة عمان. طبعا تحدثت عن هذه القصيدة التي يجب أن تدهشك كي تصبح قصيدة تستحق أن تكتب وأن تنشر. وأنت تقول أن الشاعر يجب أن يبقى في هذه الدهشة الدائمة، ولكن مع كل ما يجري من حولنا وتحديدا من خلال تجربتك في العراق مع الحرب العراقية الإيرانية والمأساة العائلية التي عشتها والتي أدت بك فيما بعد إلى المنفى وجلت من مكان إلى مكان قبل أن تستقر في سلطنة عمان ووجدت مكانا لك هناك، ولكن هل يبقى للشعر مساحة من الدهشة مع كل المآسي التي يعيشها العالم اليوم والتي عشتها أيضا أنت في السابق؟
1: الشاعر طفل دائما، يعني أكرر هذه، هو ما الذي يجمعه بالطفل هو أنه ينظر بدهشة لكل شيء وكأنما يراه للمرة الأولى. هذه الدهشة هي التي تتولد منها تلك الشرارة، شرارة الإبداع. إذا كف عن الدهشة، إذا توقف عن الدهشة، فإنه لن يستطيع أن يكتب شيئا. فالدهشة هي دائما هي المحرض الأول للكتابة. لماذا؟ لأن الشاعر ينظر للأشياء نظرة مختلفة وكأنه يراه للمرة الأولى. الدهشة جدا مهمة. طبعا رغم كل ما يحصل في العالم نبقى مثل الأطفال، ننظر له، ننظر لهذه الأحداث وكأنها لم تحدث من قبل. فهذه هي التي تمدنا بالطاقة على الكتابة والإبداع. يعني دائما يقال جلودنا تدبغت من كثر هذه الويلات، لكن الشعر يرى العالم بعين جديدة دائما، ومن هنا تتجسد المشاعر والأحاسيس تتضاعف والأصوات تتضخم، وهذه الحالة يستطيع الكتابة.
0: نعم عبد الرزاق الربيعي، عندي فضول أعرف ما هي علاقتك بسقراط؟
1: سقراط في المحنة المثقف اللي دائما يدفع ثمن أفكاره، وهو دائما المثقف هو يسبق عصره، يسبق زمنه. هو القائل سقراط أنه ويل لرجل سبق عقله زمنه. هو سنة 399 قبل الميلاد حكم عليه بالإعدام بتجرع سم الشوكران، هذا في أثينا. كان التهمة كانت جاهزة أنه إفساد الشباب والازدراء الديني والمعارضة السياسية. طبعا هي الأهم هي المعارضة السياسية. فمن هنا دفع ثمنه غاليا، لكنه ظل رمزا. المسرحية اللي هي كاسك يا سقراط اللي كتابتها هذه، يعني بعد أن قرأت خبرا أنه أحد المحامين في مصر تقدم بطلب لإعادة محاكمته وإنصافه، فأنا قلت لماذا لا نعيد محاكمة سقراط، نعيد الأحداث. ولهذا من قرأ هذه المسرحيتي هذه التي قدمت كثيرا، يعني في الجزائر 40 عرض، وفي مهرجان أيام الشارقة المسرحية، وفي عمان قدمت. طبعا هي مسرحية شعرية. عندما بدأت مرحلة الكتابة كتبتها، هذه مهمة النقطة، أنه نثرا مثل بقية مسرحياتي، لكن وصلت إلى طرق مسدودة وفرت إما أتوقف وألغي الموضوع أو أكتبها مسرحية شعرية، وفجأة فتحت كل المسارات المغلقة. فهذه التجربة للآن أيضا لم تحدث سابقا، أنه أبدأ ناس وأكتب فصل أنه نثر وبعدين أرجع وأكتب شعر. فعموما سقراط يعني يمثل محنة المثقف العربي الآن اللي دائما هو يعني مهمش ودائما يدفع ثمن مواقفه وتصادر حرية رأيه. فقضية سقراط بها أكثر من بعد.
0: وسقراط هو إلى جانب شهرزاد بطل مجموعتك المسرحية العمانية الجديدة، اسم المجموعة سقراط والتغريدة الأخيرة، يعني تعود إلى سقراط مرة أخرى. وهنا شيء لفت نظري في هذه المجموعة، تقول في البال سؤال: كيف غدا الباطل في ثوب الحق، وكيف غدا الحق يسير بثوب الباطل؟ يعني وكأننا نتحدث عن عالمنا اليوم.
1: بالضبط، يعني احنا دائما ترى نعتمد خصوصا عندما نستدعي التاريخ، الإسقاط، إسقاط على الحاضر وناقش أزمات الحاضر والواقع، لأن المسرح مواجهة مع جمهور، فنحن لا ننفصل عن الواقع وإنما نتفاعل معه. فالمسرح اليوم يقوم بهذه الرسالة. نعم، فأول ما تبدأ يعني ابتدأ الليل بقتل الإنسان، أخاه الإنسان أمام عيون الغربان، وعلى مر فصول التاريخ ظل الجوهر لم يتغير وتبدلت الأشكال. اليوم تسيل دماء الشمس على كل مكان. فهذا طبعا مع المجموعة، هاي المجموعة.
0: نعم.
1: فيا سقراط، هم يخاطبون سقراط، الوجع المصلوب على جدران أثينا، كأسك في البال سؤال، كيف غدا الباطل في ثوب الحق؟ يعني يصير هذا الحوار على المساحة المجموعة. واستدعيت الجوقة أيضا، وهذا من تقاليد المسرح اليوناني. المجموعة تقول كيف غدا الباطل في ثوب الحق، وكيف غدا الحق يسير بثوب الباطل، وضح للملأ الآتي من أقصى أحزان الكرة الأرضية. يعني شوفي هذه الإسقاطات، إسقاطات على الواقع، غلبة الشر، واللي هي ظلت المحنة مستمرة. أنا طبعا دائما عندي مرجعيات، مثل ما بهذه المسرحية مرجعيتي هي سقراط، كذلك في مسرحية ثانية اللي هي التغريدة الأخيرة لشهرزاد، هذه المرجعيتي ألف ليلة وليلة وحكاية شهرزاد وشهريار، لكن قلبت المعادلة. يجب أنه ننظر لنظرة جديدة مختلفة. يعني أنا جعلت شهرزاد صامتة لا تتكلم، يعني من بداية المسرحية لا نهاية المسرحية لا تتكلم. هذا الصمت هو اللي التف على عنق شهريار وقتله. ليس الكلام هو السلاح بيد شهرزاد، وإنما الصمت هو سلاح، وبالفعل أدى الغرض نفسه. أيضا أحداث تدور على القمع أيضا.
0: نعم. بالنسبة للإسقاطات، ماذا عن مسرحيتك الساعة الأخيرة من العالم التي كانت ضمن القائمة القصيرة لمسابقة تأليف المونودراما، يعني ضمن القائمة القصيرة للدورة التاسعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما هذا العام، هي أيضا أسقطتها فيما يجري من حولنا اليوم؟
1: نعم، يعني هي هذه المسرحية هي مونودراما، شخصية الممثل الواحد، وإحنا دائما يعني نعرف أن المونودراما يعتمد على الممثل الواحد وعلى أكتافه يبنى النص. طبعا هذا يحتاج إلى مهارات تعبيرية وجسدية بالنسبة للممثل، لكن بالنسبة للكاتب أيضا، يعني أنت كيف تقيم حوارا مع الآخر والمسرح فعل وليس سرد. نعم، فهنا صعوبة كتابة المونودراما، وأنا كتبت عدة مسرحيات المونودراما لأسباب عديدة، يعني أسباب إنتاجية أغلبها. يعني مسرح المونودراما هو مسرح اقتصادي. مسرحية كاسيكا سقراط يعني شخصيات كثيرة وإنتاجية عالية، فلهذا بالكتابة راعي مسألة الإنتاجية، أنه عندما أكتب لا يعني أجعل الشخصيات كثيرة ويحتاج إلى ديكورات وضخمة وكذا. فالمونودراما أنت تستطيع أن توصل رسالتك من ممثل واحد. عندي صديق هو فاروق صبري، يعني قدم لي أكثر من عمل هو في نيوزيلندا، فهو خبرني قال لي ترى أنا المخرج وأنا الممثل. فيعني هذا الجانب مهم. الشيء الآخر أنه كشاعر دائما يكون محتشد باللغة، محتشد بالرواية بالتصورات، فهذه ممكن المونودراما يعبر عنها بشكل أفضل، رغم أنه يواجه تحديات كثيرة. وهذه هي القضية اللي راح نناقشها في الندوة الفكرية اللي تقام ضمن مهرجان المونودراما الرابع ضمن فعاليات مهرجان جرش، عنوانها هي المونودراما وإشكالياتها في المسرح العربي. أيضا تواجه إشكاليات عديدة، يعني لأنه أنا أذكر لك مثالا في سنة 1981 الفنان الكبير الراحل ثناء جميل جاءت إلى بغداد وقدمت مسرحية الحصان لكرم النجار، ساعة ونص بمفردها، كانت تحاور أشخاصا افتراضيين وردود الأفعال تظهر على وجهها. فهذه إسقاطات. أنا قضيتي الأساسية سواء بالمسرح أو في الشعر أنه أزمة الإنسان المعاصر، موقع من العالم، موقف أمام كل ما يستهدف حريته وإنسانيته وكرامته. فإحنا ككتاب يجب أن نقف مع الإنسان ضد كل محاولات استلابه. فهذه هي القضية الأساسية لمجلدات شعرية، هي دعوة للسلام، نبذ الحرب، لأننا عشنا هذه الظروف وعشنا ورأينا الفظائع التي تسببها الحروب والكراهيات والأحقاد والصراعات، فليس لنا خلاص سوى السلام. ففي هذه المسرحية أواصل هذا النهج، أنه إنسان يعاني من عدة أزمات وأبرزها الوحدة، الإنسان المعاصر يعاني أيضا من العزلة، فهذه أيضا سبب ما يحصل في العالم من أزمات، لهذا ينكمش على ذاته، يحاول أن يحصن نفسه بالعزلة، فأيضا ناقشتها في هذه المسرحية. نعم
0: نعم، على كل حال التجربة الشخصية موجودة في كل ما تكتبه، إن كان من شعر أو حتى من مسرح، هذه التجربة الخاصة إن كان من ناحية المنفى أو الشعور بالاقتلاع، الذاكرة، الحرب، الحب أيضا، حب الآخر الذي نفقده بسبب الحرب. يعني التجربة الشخصية هي التي تلون وبشكل جيد جدا أعمالك عبد الرزاق الربيعي. أذكر بأنك شاعر وكاتب مسرحي، أنت من العراق ولكن تعيش في سلطنة عمان. أشكرك على المشاركة معنا اليوم.
1: الشكر لك، وكانت رحلة جميلة استمتعت بها، ودردش في المسرح وفي الشعر وتناولت جوانب عديدة. شكرا لك أستاذ وللإذاعة طبعا.

الأغنية التي اخترتها لكم في ختام رحلة اليوم من برنامج مراسي هي أغنية قطار للفنان العراقي إلهام المدفعي. شكر لدونيكا مياجي على الهندسة الصوتية، جودي باتري في الإعداد والتنسيق، وإلى اللقاء في الغد.

0: عيشي يوميا وما عم تشوفي الحل. يعني هلا مثلا عم تشوف شو عم يصير بكل العالم، ما عم تعرفي العالم وين بيروح، شو بده يصير فيه، هذا كله لانه الانسان ما عاد عم يقدر يستحمله الاستيعاب، المشكله ما عاد عم يقدر يستوعبها المريض او الانسان العادي. يعني
1: نعم
0: هي مشكله كبيره عم نعاني منها نحن، عم نشوفها يوميا.
1: نعم آخر
0: تفضلي.
1: سؤال قبل أن نستمع إلى المحطة الغنائية ونأخذ أسئلة مستمعينا، يا ترى هل يمكن أن يكون الألم العصبي في بعض الحالات رسالة من الجهاز العصبي بأنه وصل إلى حالة إنهاك مزمن أكثر من كونه علامة على تلف عضوي مباشر؟ تفضل لكي نختم ونلخص الحلقة.
0: مظبوط، المريض بالفعل هذا عم يصير الإشارات عم تكون، أنت لما عم يصير الإصابة مزمنة عم تسوي تلف جزئي، يعني ما مباشر غير مباشر،
1: نعم
0: بمراكز بالمخ موجودة. لذلك حتى نزلت دراسة جديدة يلي بال25 سنة ال25 عملوا على MRI، يعني عملوا مرنان وشافوا انت الإصابات بمحلات موجودة عند المرضى يلي هن الجسم والمخ تبعهم عندهم التوتر المزمن اللي عم يسوي لهم الاصابات. هاي الدراسه نزلت سنه ال 25 وهي بتثبت الحكي اللي قلتيه انه الاشارات اللي عم تيجي دائما من المخ وعم تسوي كمان مشاكل.
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور محمد عروس لإلقائك الضوء على ملف اليوم، ما علاقة التوتر المزمن بآلام الأعصاب. طبعا الأسئلة مفتوحة حول اختصاصك وليس فقط حول موضوع حلقتنا اليوم، يعني جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية وجراحة العمود الفقري والعلاج التدخلي البسيط وعلاج الألم. شكرا لك، تحية مجددة من باريس إلى هامبورغ، وتبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا التي ستصلنا على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا على صفحة الفيسبوك صحة المستدامة تحت رابط اليوتيوب أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. كل هذه الوسائل موجودة على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا لكم مسبقا على تفاعلكم، شكرا ريتا لإخراجك الحلقة صوت وصورة، شكرا سلافة للتنسيق لحلقة اليوم ولكل حلقات صحة المستدامة. نعود إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيت ناظر.
1: أرحب بكم مستمعينا مجدداً في حلقة اليوم، ومجدداً أرحب بضيفي العزيز دكتور محمد عروس، الاستشاري في جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية وجراحة العمود الفقري والعلاج التداخلي البسيط وعلاج الألم. هو معنا على الخط مباشرة من مدينة هامبورغ الألمانية. تحية كبيرة لك دكتور محمد عروس. نواصل معك ونأخذ أسئلة مستمعينا، وسنبدأ برسالة صوتية وصلتنا من مستمعتنا في اليمن.
2: السلام عليكم سونيتا. سؤالي، شكرا للدكتور على الملاحظات القيمة. سؤالي، نحن في بعض المجتمعات تعاني من التوتر نتيجة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والحروب. طيب، يعني سؤالي، ما هي الآلية التي تساعد على تخفيف التوتر في مثل هذه الظروف؟ إذا كنا نعالج السبب، طبعا صعب واحد يعالج يوقف الحرب كفرد أو يحسن الوضع كفرد، يعني هي منظومة متكاملة. ما هي الإجراءات التي يعملها على مستوى الفرد في حالة التوترات التي نعيشها؟ فمثلا نحن في بعض المناطق عندنا انعدام الكهرباء والحرب والنزوح، هذه كلها عوامل تؤدي إلى التوتر وتفاقم المشكلة، لأن ما في حل، الحل مش بيد الفرد. لكن ما هي الإجراءات التي ممكن أن يعملها الفرد لتقليل تحويل التوتر إلى توتر مزمن؟ تحياتي للجميع.
1: شكرا لمستمعاتنا في اليمن، سؤال هام جدا. تفضل دكتور محمد.
3: تحياتنا لأهلنا باليمن. نعم. مثل طبعا السبب، مثل ما قلت لك قبله، لازم يروح السبب ما عم يروح للأسف الشديد. بعد 200 سنة ببلادنا كلها بتروح الأسباب. هلأ مثل ما قلت لك أنه لازم تبلش تشتغل على نفسها، أنه تمارين التنفس البطيء، تحاول دائما تبعد عن شيء، كل شيء بيسوي له استرس يعني منا لحالة. يعني مثلا انه بتشوف انه بدها تروح لعند مثلا لعند اختها اللي عم تسوي لها ستريس، بعد عنها. لو بدها تقطعها شهر وشهرين ثلاثه ما في مشكله، تعمل رياضه عضليه، مشي ورياضه هوائيه، تمارين الطاقه، اليوغا، تشتغل مثلا تحسين النوم، تبعد عن التليفون. التليفون مثل ما قلت لك انه بتعرف انه التليفون بيسوي توتر. أكيد. تنام بشكل مثلا 8 ساعات مثلا، بحاجه ايام لادويه تاخذ ادويه مهدئه، تقلل التوتر. يعني هدول ما فيك، لانه السبب موجود، ما عم نقدر نحن نروح السبب. وهذا ما قلت لك مشكلة العصر الموجودة، أنه ما عم تقدر تروحي السبب أنت أبدا. بس نحن بنشتغل، ما بقول لك أنه تقعدي مع مثلا عالم بتجيب لك دائما شيء حلو، بتحكي لك على شيء حلو. اليوم مثلا بتعرفي فاتحين الأخبار 24 ساعة على الأخبار السيئة، لا، احضري لك شيء، فيلم عادل إمام يضحكك مثلا، بيفرز لك الهرمونات أو غوار الطوشة، بيفرز لك هرمونات السعادة. يعني
1: دوبامين،
3: بدك تبعدي انت بشكل
1: سيروتونين،
3: 100% دوبامين 100%. فلذلك اذا ما اشتغلنا على شيء، بدنا نتم بالحالة نفسنا للاسف الشديد.
1: نعم، شكرا. والسؤال وصلنا من فلسطين. مرحبا، ما هي الاعشاب والنباتات اللي بتجدد خلايا الدماغ والاعصاب الميته؟ أعصاب الميتة
3: بفتكر. هلا في أعشاب دائما يعني صار في ألف أعشاب خاصة بأنه للمخ، بس ما حدا عم يقول لك إنه خود هالأعشاب. يعني أنا ما بنصح مرضاي مثلا، انه بيقول لك والله خذ البابونج، خدي المليسه، خدي زهره الالم. في اكثر من اعشاب موجوده، هذه موجوده دائما، حتى بتشوفي الانترنت. يعني مثلا بتخدي شو بسموها كمان بالعربي، بسموها الخزامه، هذا بيستخدموه للشعور بالهدوء وتقليل القلق. يعني بالضبط، برافو عليك، حتى هي اسمها لافونت، مزبوط حكي. بعدين المليسة مثلا، بلسم الليمون بسموه، انا عربيتي ما كتير كويسه يعني.
1: لا حلو المليسة، يعني الليمون بالم.
3: اللي 100%. مثلا هي بتشوف في بتساعد على الاسترخاء وتحسين المزاج. عندك مثلا زهرة الآلام كمان هي بتستخدم
1: هاي
3: للقلق
1: الوحيدة ما بعرفها،
3: والأعراض
1: زهرة
3: الخفيفة.
1: الآلام.
3: ايه شو فيك تبي يعني زهرة الآلام؟ ايه هي لونها زهرة الآلام يعني. العالم بتسألني والله بناكلها زهرة الآلام. ايه
1: نعم
3: بيسموها يعني الباسيون فلاور
1: نعم
3: بالانجليزي يعني.
1: نعم شكرا.
3: ومثلا عندك الكركم مثلا، بشوفي الكركم كمان بفيد. بعدين هي
1: الزعفران
3: العناب
1: قال بيفيد صح؟
3: الزعفران والشاي الاخضر 100%. وعندك الاشوغندا الجديده هي بياخذوا كل نهار حبتين منها،
1: نعم
3: هذا بيستخدموه الطب التقليدي الهندي.
1: نعم
3: الاشوغندا ما بعرف سمعاني فيها. والشاي الاخضر مشان الاكسده بتعرفي انت بيكون. هدول يعني بننصحهم المرضى يعني.
1: شكرا دكتور محمد عروس. ننتقل الآن إلى هذه الرسالة الصوتية وصلتنا من مستمعينا من قطر.
3: تفضلي.
4: مساء الخير مدام سونيتا، يعطيك العافية، شكرا لك للدكتور على البرنامج. سؤالي للدكتور بعد السلام، أنا تشخصت باضطراب قلق عام وعطوني دواء زولفت يعني، وطبعا صرت يمكن قراءات السكر التراكمي، صرت عندي قلق طبي، اقرأ يطلع بين 5.8 إلى 6. وسؤالي للدكتور يعني الدواء والعلاج السلوكي المعرفي مفيد بحالتي؟ وسؤالي الثاني، عندي طفلي عمرها 9 سنوات مريض التوحد الشديد يعني اضطراب نمائي شامل، كتب له الدكتور دواء ريسبردين مفيد لحالتها، علما وقفت لها 10 شهور وهلا زادت حالتها كثير الحركات النمطية وعم تضرب حالها يعني. في حل يعني دواء مفيد إلى هذا الريسبردين؟ وشكرا.
1: شكرا لك مستمعنا وسلامتك وسلامة بنتك. تفضل دكتور محمد.
3: بالضبط، سلامك وسلام بنته. نبلش فهم بنته، لازم تم ويتابعوها طبعا دكاترة داخلية عصبية للأطفال خصوصي مشان التوحد. طبعا نحن نبعثهم على مراكز خاصة للأطفال مشان التوحد، ومشان هو مشكلته الاضطراب القلق العام يعني. هو يعني عنده اضطراب نفسي بتميز بقلق وبتكون توتر مفرطين يعني، فلذلك هو لازم يتم على أدويته. وهو طبعا مثل ما انك شايف هلا بنرجع بنحكي، هذه هي يعني نحن مثل زبدة الحلقة اليوم اللي عم نحكيها، انه الاضطراب المزمن او القلق المزمن او التوتر المزمن. الأخ من فلسطين من قطر عنده هالاضطراب المزمن، ليش؟ لأنه عنده حالة بالبيت، حالة التوتر، حالة بنته يلي عندها توحد. هاي الحالة بتخليه بالتوتر بشكل عايش بشكل دائم يعني 24 ساعة. وهون الحالة هون هي ما حكينا عليها من الحالات يلي هون بشكل دائم، لا حتى الحل يصير عند الطفلة. وإن شاء الله خير يعني. هي مثل ما عم لك مثل ما حكينا اليوم انه شو التوتر المزمن، هي عندك حاله توتر مزمن يعني. اليوم اجيتك شفتي مشان المستمع يعرف انه هي حاله توتر مزمن لانه موجود البنت عنده، ويوميا هو مع مشغول شغل مش شاغل فيها، فلذلك توتر دائم دائم دائم.
1: نعم
3: تفضلي.
1: شكرا. نواصل معك. ومن العراق محمد كتب لنا بيقول مسا الورد والياسمين، شكرا على اختيار موضوع حلقة اليوم. شكرا لك يا محمد. تحية للدكتور محمد. سؤالي هو التالي، هل يمكن للتوتر النفسي المستمر أن يسبب أضرار دائمة للجهاز العصبي، وما هي طرق الوقاية؟ وشكرا.
3: أكيد بيسوي للجهاز العصبي بشكل دائم. ما قلت لك أنا حتى في دراسة جديدة، لأنه هذا بيأثرنا على ما بنرجع على المحور الوطائي النخامي الكظري اللي هو بيأثر لك أنت بشكل عام على الجسم وعلى مراكز المخ. وهي كانت الدراسة الحديثة الجديدة بال 2025 اللي شافت أنه بتتأثر القشرة الجبهية الأمامية المسؤولة عن اتخاذ القرارات وضبط السلوك والانفعالات، بصير عندك إصابات فيها. وشافوا أخذوا 90 مريض، أخذوا منهم 52 مريض صحيحين و38 صحيحين و52 مريضين. شافوا بتصير بالمادة الرمادية بالمناطق الدماغية وخاصة بالقشرة الحزامية الوسطى، بتصير عندك أنت مشاكل فيها. وعملوا تصوير MRI عليها، شافوا أنه هالمرضى هذول عندهم توتر مزمن، بتصير عندهم إصابة مع استمرار الزمن واستمرار التوتر الموجود.
1: نعم. يسأل عن الوقاية، ماذا نقول لمحمد السمرائي في العراق؟
3: الوقاية مثل ما حكينا، الوقاية إنه بدك أنت مثل ما قلت لك إنه قبل بدك تعملي تشتغلي على نفسك، يعني تمارين التنفس البطيء، التأمل، اليقظة الذهنية، الاسترخاء العضلي، المشي والرياضة الهوائية، تمارين الإطالة الخفيفة، اليوغا، وتبعدي عن كل شيء منغص، يعني عن كل شيء منغص. يعني بدي لك شغلة، معلش مسؤوليتي لو سمحتي، في جاني في كنت مع زميل عم قل له إنه قال لي في كثير في طلاقات كثير هيك، قال لي أنا عم بنصح بطلاقات للعالم بس ما ياخذوا مني، يعني انه شو ليش؟ قال لي في عم يشوف مثلا الرجال عنده مشكلته عند مرته، يعني في مشاكل، والعكس صحيح. قال لي
1: نعم.
3: انا عم بنصحهم بعد عمر طويل انه عم يكونوا مع الاولاد قاعدين مثلا بس مشان الاولاد، عم ينصحهم انه انتم ابعدوا عن هالشيء هذا، حب مشان الاولاد، الولد بيكون يعني بتصير تربيه الولد افضل لما ما بيشوف هالستريس الموجود بينه
1: طبعا.
3: وبين بين بين بين امه.
1: نعم.
3: عم تصوري انا انزعجت وقت انه عم ينصح انه بالطلاق انه ابعدوا عن بعضكم بس حبوا الاولاد، وبالفعل قال لي النتائج عم تكون عندي انا افضل، انه هالعالم اللي تركوا بعضهم صار اولادهم يحبوهم
1: بصحة
3: بشكل اكثر،
1: نفسية
3: اولاد
1: أفضل.
3: صعبين
1: إيه
3: بصحه نفسيه، وصار نتائجهم بالمدرسه افضل بالمدرسه.
1: أكيد.
3: بتصوري انه انا انزعجت لانه ما بحب انا انه الواحد يكون يترك البيت وشو اسمه، بس اعمل لك انه هي مع زميل يعني داخليه عصبيه، قال لي انا كثير كثير عم بنصح مرضاي لما السبب موجود دائم، بس بتعرفي مثلا ببلادنا بيقول لك انه ما بصير تطلق وما بصير تترك وما بصير هيك، وبيعيشوا مع بعضهم 20 30 سنه بس بيكون يومين هذا الستريس الموجود،
1: نعم،
3: اللي بنرجع بنقول
1: فهيدا
3: يعني
1: ستريس مزمن أيضا
3: التوتر المزمن. بالضبط
1: نستطيع أن
3: بالضبط
1: نتخلص
3: بالضبط
1: منه إذا اتفقنا مع الشريك على الانفصال بهدوء وبمحبة طبعا لمصلحة الأطفال. شكرا
3: 100%.
1: دكتور محمد لإعطائنا هذا المثال الهام جدا. نواصل معك وعواطف مستمعتنا من سوريا التي تعيش
3: تفضل.
1: ما بين سوريا وإيطاليا، بتقول مرحبا، كل الشكر والتقدير لكما، شكرا يا عواطف. مداخلة، لا أعرف إن هي من ضمن الحلقة أم لا، بالنسبة لطيف الألم أختي
3: تفضل.
1: الكبرى بترت القدمان اليمنى فوق الركبة والثانية لتحت الركبة منذ حوالي 9 سنوات، ولا زالت تشعر بألم في أصابع قدميها غير الموجودة، ما تفسير ذلك؟ مع كل الشكر. إذن العضو
3: شكرا
1: الوهم
3: على
1: يعني.
3: السؤال. لك هذا هي بيسموه الفانتوم بين، هذا
1: نعم.
3: انه دائما المريض يلي يكون دائما بعد ما نرشح على شو سونيتا على ذاكره الالم،
1: نعم.
3: الجسم مخزن كل الشغلات اللي عندنا، الاعصاب والاحساس والاورده والشرايين والاربطه. انت لما عم تنقطع هالشيء هذا، عم تنقطع عم يصير بتر بالاجر، عم يتم المريض بحس فيه. يعني حتى تصوري مثلا اذا بيقول لك ايام المريض مثلا انت مقطوعه اجره مثلا، عم تعطي ابره، بيقول لك عم توجعني اجري، عم تحس انه عم ينزل الوجع على اصبعي الكبير. تصوري بيجي انا بعطيه ابره موجهه تحت الكمبيوتر على العصب الرابع او الخامس اللي هو مسؤول عن العصب هاي، بشوف المريضه وانا عم بعمل لها الابره، بتقولي انا عم بشعر انه عم ينزل وجعي، عم حس بالابره، عم حس بتنميل الاجر والخدر للاصبع هذا بيتم موجود، لانه هذا له علاقه مع ذاكره الالم، هذا بيسموه الفانتوم بين.
1: اذا من الممكن التخلص من هذا الالم.
3: التخلص من هذا الألم تخلصي منه لما بده يكون المريض، بنرجع بنقول بدك تكوني أنت العلاج يكون المريض 100% أقل شيء 6 شهور بين فري، بدون وجع أبدا، وقتها ممكن تبلش ذاكرة الألم تنمسح ستيب باي ستيب، يعني خطوة بعد خطوة.
1: نعم.
3: وطبعا العلاج صعب هون، طبعا بدك بس تكون استمرارية بالعلاج.
1: نعم.
3: تفضلي.
1: يعني برأيك أنت 9 سنوات مش كافية؟
3: لا انت 6 سنوات هي عند الوجع موجود،
1: نعم
3: هيك، بس انت بدك انت تشيلي ذاكره الالم،
1: نعم،
3: بدك تشيلي ذاكره الالم. الوجع لازم نحن نشتغل على الوجع، انه لما تبلشي تعطيها الادويه، والادويه لو كانت حتى فيها مورفينات، الادويه بتعطيها اياها، وحتى بدها بتقول لك انه انا هلا ما عاد عم بشعر بوجع ابدا، من هذا الوقت هذا لما بتقول لك ما عم بشعر بوجع 6 شهور لازم تكون
1: من دون
3: ما عندها
1: ألم
3: وجع بعد
1: لكي تتخلص
3: بدون ألم أبدا أبدا.
1: نعم.
3: وقتها بتبلش ذاكرة الألم شوي شوي ستيب باي ستيب،
1: نعم،
3: تمحي هذا الشيء قبل أبدا. يعني إذا
1: نعم.
3: قالت لك والله أنا ليكي 90% عندي وجعي بس 90% وحاسي حالي كويسة، ما بصير، لازم تكون 100% تقول لك أنا خلص ما عندي أوجع، وين ما بروح ما عندي أوجع، وقتها بتبلش ذاكرة الألم تنمحها.
1: نعم.
3: لذلك بنحب نحن المريض يجينا سونيتا، انه المريض يجيني بالالام الحاده، لما بيجيني عم يعيط وعم يصرخ عندي اوجاع وعندي هيك، بنبسط فيه اكثر من المريض اللي بيكون جاي مثلا عنده اعراض شلل، لأنه الإنذار بيكون الأول، الإنذار المريض الأول بيكون أفضل، إنذاره الأول وعلاجه بيكون أفضل من المريض الثاني.
1: نعم
3: تفضلي.
1: شكرا، نواصل معك. وسؤال أيضا من فلسطين، يلي عقله ما بيشتغل بشكل جيد، يعني خلايا دماغ عنده والأعصاب ميتة؟
3: لا ما
1: لا ابدا
3: لا ما في شو ما بيشتغل ما في لا ما بصير شو اسمه هلا بصير عندك انت سؤال بصير انت عندك تلف طبعا بالمخ بصير تلف بتعرفي لما بصير مثل الألزايمر او لا. مثلا عندك الام اس او شيء بصير تلف بس ما بصير الشيء هذا لا ما بصير تصوري مثلا نحن بنعمل عمليات على الراس مثلا ايام بتشيلي نص الراس يعني بتنص المخ بتشيلي والمريض بيعيش
1: طبعا
3: هذا حكي ما مزبوط.
1: شكرا، نواصل معك. وسؤال وصلنا من لبنان، بأي أطعمة وفيتامينات ينصح الدكتور من أجل صحة الأعصاب؟ وشكرا.
3: أي الفيتامينات طبعا أنا بنصح مثلا فيتامينات بي البي 12 البي كومبلكس بنصح فيها، من فيتامينات دال بنصح فيها، بنصح مثلا أن الواحد كمان كتير مهم أنت يعمل الواحد كمان تحاليل مهمة للسكر التراكمي مثلا لك الفيتامينات مثلا البي كومبلكس الفيتامين دال المغنيسيوم هدول كلهم بيفيدوا للوظائف العصبية مشان حتى بيخففوا مثلا بتعرفي مثلا المغنيسيوم أنا باخد كل نهار 400 ميلي جرام بالليل قبل ما نام يعني لأنه بيسوي لك أنت الوظائف استرخاء. العصاب والعضلات بيساعدك استرخاء لك
1: أفضل إذا المغنيسيوم أن يؤخذ قبل النوم ليس صباحا
3: قبل النوم لا أنا قبل النوم لك بتحسي حالك أنت ريلاكس
1: يعني
3: تنامي بشكل
1: كم بدون ساعة أنك... قبل النوم ساعتين قبل النوم
3: أنا بساعتين قبل النوم أنا ساعتين قبل النوم
1: نعم إذا تنصح ب 400 ميلي جرام
3: 400 ميلي جرام يوميا بنصحهم بتشوفي المريض بينام بشكل أفضل حتى ما عاد بتشوفي ما بيقوم بالليل المريض بتشوفي عندك استرخاء بالعضلات بشكل كامل يعني
1: نعم.
3: و400 ميلي جرام هي الدوزس اللي بينعطى بشكل بدون ما تخافي فيه ابدا يعني
1: نعم.
3: وفيتامين د مثل ما بتعرفي بنصح فيه انا مشان لانه بيطول بصحه الاعصاب والعضلات كمان وطبعا نقصه كتير كتير بيسوي نقص الفيتامين د بتعرفي بيسوي اعراض يعني بجسم وجع وهن كامل بتشوفي عالم وعندنا ببلادنا العربية للأسف الشديد ما بنشرب نحن كتير وما بنطلع على الشمس بنخاف من الشمس فلذلك بشوفي بيقول لك مع انه عندكم الشمس عندكم انتم ناقص بالفيتامين د بالضبط عندنا ناقص بالفيتامين د يعني مرضاي بدبي وابو ظبي بتشوفيهم كلهم عندهم مشكله ما بنفحصهم فيتامين د عندهم ناقص مع انه الشمس هونيك دائما فكتير كتير مهم لانه هذا بيسوي وهن عام سنيدا
1: نعم
3: يعني بشوفي أعمل مريض بيقول لك انا كتير كتير تعبان عند الصبح كتير تعبان عند الصبح عندي واوجاع هيك بتشوفي ما عم يقوم مشد حيله يعني بيقول لك انه المريض هيك هذا الفيتامين د بيكون له علاقه فيه
1: نعم شكرا اخر فضل. سؤال اطرحه فضل. وصلنا من موريتانيا يا ترى دكتور هل هناك تاثير للافراط في شرب القهوه والشاي والتدخين على الاعصاب لدى الاشخاص الذين يشعرون بالتوتر المزمن وشكرا اذا
3: سلاماتنا لموريتانيا لأهل موريتانيا هلا انا بشكل عام انا ضد الدخان بشكل عام ما بنصح بالدخان بس بشكل اساسي
1: بس مش ضد القهوه والشاي
3: لا لا ما ضدها بشكل لا انا مرتين يعني بتعرفي كمان كثره القهوه بتزيد يعني انه
1: طبعا.
3: بس بشكل عام يعني بشكل عام الكافيين بالقهوه والشاي بياثر على الجهاز العصبي المركزي يعني لانه بيسوي لك منع من العمل مستقبلات الايدوزين هي يعني بيسموه صغ الايدوزين اللي هي شو هي المستقبلات هي بتزيد باليقظه من النشاط هلا الكميات المعتدله لا مثلا الكميات ما عندنا مشكله بشرب فنجانين ثلاثه قهوه ما في مشكله بس ما 20 فنجان لأنه بعدين الأفراط فيها بيسبب أعراض عصبية ونفسية يعني أنا بقول لك أنه كل شيء ما كثير منه حلو يعني ما تكتري منه ما في مشكلة أبدا يعني لأنه بعدين بصير عندك أنت زيادة نوبات القلق عند العالم اللي بشرب قهوة كتير وبتدخن كتير يعني بصير وهذا شيء ما مزبوط يعني اللي بيقول لك والله ليكي أنا بدي روح ريح أعصابي بدي دخن ما مزبوط
1: نعم
3: ما مزبوط أبدا
1: وعلى العكس السيجارة تؤدي إلى التوتر
3: على العكس بالضبط
1: نعم، شكرا جزيلا دكتور
3: لانه
1: محمد.
3: عفوا منك بتشوفي عندي عفوا بتشوفي عندك مثلا لما هدول بيشربوا كثير بصير عندك صعوبة نوم، ما بصير ما عندهم بصير ما يقدروا يناموا، بصير على النوم العميق بيفيقوا دائما، تعب ذهني بتشوفيهم عندهم، ضعف بالتذكير، بتشوفي حتى بصير عندك رجفان، ايام مرضى بصير عندها رجفان من كثر ما بياخذوا قهوة يعني.
1: نعم،
3: فأنا ضد
1: شكرا
3: بشكل
1: جزيلا دكتور محمد عروس على كل هذه الأجوبة، على كل المعلومات التي أعطيتنا إياها في حلقة اليوم. أذكر بأنك استشاري في جراحة المخ والأعصاب والأشعة التداخلية العصبية وجراحة العمود الفقري والعلاج التدخلي البسيط وعلاج الألم. أشكرك على مساهمتك معنا دائما في مهمة التوعية الصحية من خلال برنامج الصحة المستدامة وعبر أثير مونت كارلو الدولية. شكرا لكم مستمعينا على متابعتكم لحلقتنا اليوم. شكرا ريتا محمود، شكرا سلافة عواشق، عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. أتمنى أن تكونوا على الموعد. صحة مستدامة للجميع.

0: قصص على الهواء، مسابقة أدبية بالاشتراك مع مجلة العربي الكويتية. نصوص لمواهب أدبية شابة يختارها شهرياً أحد أبرز النقاد والكتاب، يعلق عليها مباشرة وتقدم قراءتها غادة الخليل. قصص على الهواء صباح كل سبت في برنامج كافي شو في 10:10 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية، فقرة إخبارية تحليلية نناقش فيها أحداث الساعة برفقة صناع الحدث والمحللين السياسيين في مونتي كارلو الدولية. نقاش مونتي كارلو الدولية يأتيكم يومياً في موعدين، ابتداء من 1:30 و5:30 مساء بتوقيت باريس، وعلى موقعنا mc-duwaliya.com.
1: تمام 4 بالتوقيت الفرنسي.
0: وهيبة خداش،
1: موعد إخباري جديد إليكم أبرز العناوين. في خضم تواصل الهجمات الأمريكية ضد إيران ورد الأخيرة عليها في الخليج والأردن، طهران طلبت من الحوثيين إغلاق باب المندب إذا قصفت واشنطن شبكة الكهرباء. مقتل 15

0: إغلاق مضيق باب المندب إذا استهدفت أو استهدفت الشبكة الكهربائية داخل الجمهورية الإسلامية. وفيما يتعلق بالتصعيد في مضيق هرمز الاستراتيجية، أثار استهداف ناقلة نفط في المياه العراقية مخاوف وتساؤلات. التفاصيل معك مونيا بالعافية.
1: أطلقت طهران سلسلة من التحذيرات الجديدة بشأن أي تحرك عسكري أمريكي ضدها، وأكدت أن مضيق هرمز هو خط أحمر لا يجوز المساس به وأنها تحتفظ بسيطرة كاملة عليها، محذرة من أنها ستستهدف جميع البنى التحتية في منطقة الخليج إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بضرب محطات توليد الطاقة والجسور في إيران الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران. وقال المتحدث باسم مقر ختم الأنبياء إبراهيم ذوالفقاري إن أي استهداف أمريكي للبنى التحتية الإيرانية سيقابل بضربات واسعة تستهدف جميع البنى التحتية في المنطقة، فيما أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف أن بلاده تخوض حربا مصيرية ووجودية مع واشنطن. من جهتها قالت القوات المسلحة الإيرانية إن الولايات المتحدة تسعى إلى السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي عبر مهاجمة بعض القواعد الإيرانية جنوب البلاد، مؤكدة أن طهران تمتلك القدرة على فرض السيطرة على المضيق من أي نقطة داخل أراضيها، وأن هذه القدرة لا ترتبط بالسواحل أو الجزر بأي شكل من الأشكال.
0: شكرا لك مونيا. وبدخول الجولة الجديدة من الاقتتال الأمريكي الإيراني اليوم السادس، أعلنت الكويت والبحرين والأردن تصدي دفاعاتها الجوية للمسيرات الإيرانية وسط تنديد هذه الدول بما أسمتها بالعدوان الآثم. دبلوماسيا وفي خضم تبادل واشنطن وطهران الاتهامات بانتهاك مذكرة التفاهم لوقف الحرب، فجر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس جدلا واسعا بتصريحات غير مسبوقة اتهم فيها وزراء إسرائيليين بمحاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي بشأن الحرب مع إيران. قراءة أكثر في حواره مع مقدم البودكاست الشهير جوروغان، نتابعها في تقرير منى دويبية.
2: أثارت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس جدلا واسعا بعدما اتهم بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بمحاولة التأثير على الرأي العام الأمريكي لإفشال الاتفاق الذي رعته واشنطن لإنهاء الحرب مع إيران، معتبرا أن المشكلة لا تكمن في محاولة الحلفاء للدفاع عن مصالحهم، بل عندما تمتد هذه الضغوط إلى التأثير في عملية صنع القرار الأمريكي. في المقابل دفع عن الاتفاق مؤكدا أن الرئيس ترامب كان سيعتمد النهج نفسه انطلاقا من قناعته بإيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا وليس استجابة لأي ضغوط خارجية. تعكس هذه التصريحات اتساع التباين داخل معسكر المحافظين الأمريكيين ولا سيما تيار أمريكا أولا الذي يؤكد دعمه لأمن إسرائيل، لكنه يرفض أن تملي أي دولة حليفة مهما كانت طبيعة العلاقة معها خيارات سياسية خارجية أو قرارات عسكرية للولايات المتحدة. في هذا السياق أثار تأجيل الزيارة التي كان من المقرر أن يجريها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن مزيدا من التساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الجانبين.
0: شكرا لك منى. وفي سياق آخر، ورغم الأجواء الإيجابية عقب الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما، لا تزال الشكوك تحيط بمدى التزام تل أبيب بتنفيذ اتفاق يقضي ببدء انسحاب هذه الأخيرة من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. هذا ما يقوله مراسلنا في بيروت نيولا نصيف.
3: فيما تتجه الأنظار إلى إمكان بدء انسحاب إسرائيلي تدريجي من منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان بعد جولة مفاوضات روما، برزت مؤشرات إلى تباين متزايد بين واشنطن وتل أبيب بشأن مستقبل الانتشار الإسرائيلي في لبنان وسوريا. فوزير الدفاع الإسرائيلي كاتس أبلغ نظيره الأمريكي تمسك إسرائيل بالبقاء فيما تصفه بالمناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة، معتبرا ذلك أحد الدروس المستخلصة من هجوم 7 أكتوبر. في المقابل تحدثت تقارير إسرائيلية عن مطالبة الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيلي من لبنان وسوريا في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي بناء مواقع عسكرية دائمة في جنوب لبنان، ما قد يعقد أي تفاهمات سياسية مقبلة. وفي تطور لافت، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل الزيارة إلى الولايات المتحدة بعد تأجيل مراسم تشييع السيناتور لينزي جرام.

0: توتنهام وسط غياب أي إعلان عن لقاء مرتقب مع ترامب، ما يبقي التساؤلات مفتوحة حول إدارة الخلافات بين الحليفين في المرحلة المقبلة حول لبنان كما إيران. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
1: استمعتم إلى تقرير مراسلنا في القدس زياد حلبي. في باريس وخلال مؤتمر للتضامن مع لبنان عقد بمجلس الشيوخ الفرنسي، أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف فرجي عن اتخاذ حكومته قرار تاريخي بإنهاء الوجود العسكري لحزب الله على حد تعبيره. في المقابل كشفت السلطات السورية عن إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ عبر الحدود العراقية. أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الشحنة كانت معدة للمرور عبر سوريا إلى الحزب في لبنان. فما هي التفاصيل سميرة والنبي؟
2: في أحدث عملية تعلنها دمشق في وزارة الدفاع ضمن مساعيها لجهودها لمكافحة تهريب السلاح، ضبطت الجهات المختصة شحنة ضخمة تضم أسلحة نوعية وقذائف وصواريخ خلال محاولة إدخالها عبر الحدود السورية العراقية، قبل أن تكشف التحقيقات الراهنة أن وجهتها النهائية كانت حزب الله في لبنان. ولم يحدد المصدر في وزارة الدفاع مكان ضبط الشحنة أو نوعية الأسلحة والصواريخ أو الكمية المضبوطة، كما لم يعلن عن توقيف مشتبه بهم أو الجهة التي تقف وراء هذه العملية، لكن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال ملابسات هذه القضية. عن أهمية التنسيق، الأمن السوري اللبناني العميد ناجي ملعب، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
3: التعامل الذي رسمه العهد الجديد في سوريا هو من دولة إلى دولة وليس مع فئات، هو مهم جدا. وعلى الأرض هناك تنسيق قوي بين الجيش اللبناني والجيش السوري في هذا الاتجاه، لكن الأيام التي مرت وكانت سوريا بحاجة إلى الكثير من المواد حتى غير الأسلحة، ممكن أن يكون هناك نشأ عصابات للتهريب ممكن أن تتعاطى بالأسلحة، وهذا هو الهدف الجيشان في ضبط الحدود لكافة أنواع التهريب وعلى الأخص الأسلحة.
2: تزامنت هذه العملية مع حديث أثاره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكان إسناد دور لدمشق في مواجهة حزب الله ونزع سلاحه، وأثار إذن هذا الحديث مواقف سورية رافضة لهذا الطرح، فيما سارعت بيروت إلى رفض أي تدخل سوري أو أجنبي في هذا الملف، وأكدت أن معالجته تبقى حصرا من مسؤولية الدولة اللبنانية.
1: شكرا لك سميرة. ومن أخبار الحروب والنزاع إلى الحرائق، حيث استفاق الجزائريون فجر اليوم على فاجعة وفاة 11 شخصا على الأقل، أغلبهم أطفال، وإصابة نحو 20 آخرين بجروح إثر حريق اندلع في دار للأيتام بحي المحمدية في ضواحي العاصمة. الرئيس عبد المجيد تبون ومن العاصمة الألمانية برلين، حيث يواصل زيارته الرسمية، أعرب عن أسفه لهذا الحادث والذي ما زال مجهول الأسف. أما عن الحرائق في فرنسا، فتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بعدم التهاون مع المتسببين في حرائق الغابات، وقد تم توقيف عشرات الأشخاص بهذه التهمة، تهمة إشعال الحرائق سواء عمدا أو عن طريق الخطأ. هذه الحرائق تحدث في خضم موجات الحر الشديدة. وفي المغرب، أشرف رئيس الحكومة الفرنسي سيباستيان لوكورنيو مع نظيره المغربي عزيز أخنوش على اجتماع وزاري رفيع المستوى في سياق تعزيز الشراكة بين البلدين قبل زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى باريس. التفاصيل مع مراسلنا في الرباط جلال المخفي.
4: 14 اتفاقية جديدة ومشاريع استراتيجية واستعداد لتوقيع معاهدة صداقة استثنائية، هذا أبرز ما أثمرته الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي الذي انعقد في الرباط بحضور رئيسي حكومتي البلدين. ومن أبرز المشاريع الجديدة التي جرى بحثها مشروع قنطرة ميد، وهو كابل كهربائي بحري مباشر يربط الناظور شمال شرق المغرب بجنوب فرنسا قرب مارسيليا بكلفة قد تفوق 6 مليارات يورو. كما اتفق وزير النقل في البلدين على رفع حصة رخص النقل البري للبضائع بين المغرب وفرنسا من 50,000 إلى 70,000 رخصة. وأكد الجانبان أن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت مرحلة جديدة عنوانها تنفيذ المشاريع والالتزامات التي تم الاتفاق عليها عقب زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر 2024، وفاق حجمها الاستثماري المعلن عنه 10 مليارات يورو. رئيس الحكومة الفرنسية أعلن أن البلدين يستعدان لتوقيع معاهدة صداقة استثنائية تتجاوز مستوى الشراكة الاستراتيجية الحالية، فيما أكد رئيس الحكومة المغربية أن الوقت حان لترجمة الالتزامات السياسية إلى نتائج ملموسة، مشيدا بالموقف الفرنسي الداعم للوحدة الترابية للمغرب. جلال المخفي، الرباط، مونتي كارلو الدولية.
1: في المغرب، وقع وزير الخارجية ناصر بوريطة بحضور مبعوث مجلس السلام إلى غزة نيكولاي مالادينوف اتفاقية لمشاركة المملكة في قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. وفي القطاع، أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل 5 فلسطينيين وفق ما أفاد به مستعفون. الاقتتال العنيف بين روسيا وأوكرانيا يشتد على أكثر من جبهة، وبعد ساعات من هدوء نسبي خرج مئات الأوكرانيين للتجمع في العاصمة كييف ومدن أخرى احتجاجا على استقالة وزير الدفاع الذي يحظى بشعبية كبيرة في إطار تعديل حكومي أجراه الرئيس فولوديمير زيلينسكي. إضاءة أكثر حول الملف معك منى دويبية.
5: تشهد أوكرانيا احتجاجات نادرة في زمن الحرب بعدما قرر الرئيس فولودومير زيلينسكي إبعاد وزير الدفاع ميخائيل فيدوروف ضمن تعديل حكومي واسع، ولم تكن التظاهرات اعتراضا على تغيير وزير فحسب، بل تعبيرا عن مخاوف من توقف مسار الإصلاحات العسكرية في لحظة توصف بأنها حاسمة في الحرب مع روسيا. فيدوروف يحظى بشعبية واسعة بعدما قاد تحديث الجيش عبر توسيع استخدام الطائرات المسيرة ورقمنة منظومة الدفاع وتجديد الرقابة على صفقات التسلح، ما يعتبره مؤيدوه عملا أساسيا في وقف التقدم الروسي خلال الأشهر الأخيرة. كما يرى المحتجون أن إبعاده جاء نتيجة خلاف حاد مع القائد العام للجيش أليكسندر سيرسكي حول أسلوب إدارة الحرب والإصلاحات العسكرية، وليس بسبب فشل في الأداء. وزاد من حدة الغضب إعلان مسؤولين عسكريين ومستشارين في وزارة الدفاع استقالاتهم تضامنا معه، فيما رفعت التظاهرات شعارات تطالب بإعادته وتنتقد قيادة الجيش.
1: وضمن عملية تبادل الجثامين، تسلمت أوكرانيا أكثر من 500 جثة يعتقد أنها لجنودها القتلى، فيما تسلمت روسيا رفات 31 جنديا. كان هذا آخر خبر. إليكم التذكير بأبرز ما جاء في النشرة من عناوين: مسيرة إيرانية تستهدف ناقلة نفط بميناء البصرة جنوب العراق، طهران تهدد بإغلاق باب المندب إذا هاجمت واشنطن شبكتها الكهربائية، نائب الرئيس الأمريكي يتهم إسرائيل بمحاولة إفشال التفاوض مع الجمهورية الإسلامية لإنهاء الحرب، المغرب وفرنسا يرسخان شراكتهما في اجتماع وزاري رفيع المستوى بالرباط. إلى أخبار الرياضة ولتقديمها ينضم إلينا الزميل وديع فيعاني. مرحبا وديع.
6: مساء الخير. والمونديال شرف على نهايته، ولكن يبقى الأهم، تبقى المباراة النهائية التي سنتابعها يوم الأحد المقبل في نيويورك في الولايات المتحدة، المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين. تأكد ذلك بعد مباراتين نصف النهائي نتذكر جيدا بالطبع وتحدثنا عنها مطولا، المباراة بين إسبانيا وفرنسا، فوز إسبانيا بهدفين دون شيء، كان ذلك أول من أمس، وأمس فوز الأرجنتين على إنجلترا. نذكر بما حصل هذه المباراة التي كانت خشنة بعض الشيء في بدايتها، ثم المنتخب الإنجليزي الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 55، والأرجنتين تعود شيئا فشيئا مع تراجع المنتخب الإنجليزي الذي كان يدافع، يحاول أن يدافع، وهدف التعادل عبر إنزو فرنانديز 5 دقائق قبل النهاية في الوقت بدل الضائع، الهدف الثاني أيضا للأرجنتين لوتارو مارتينيز. هنا ليونيل ميسي الذي لعب دورا هاما جدا في الهدفين، في هدفي فريقه، كل مرة كان هو الممرر الأخير
1: صحيح.
6: الممرر الحاسم
1: بدلا من أن يكون الهدف.
6: سجل 8 أهداف بالفعل خلال هذه البطولة، هو أفضل هدفين يعتلي هذا الترتيب برفقة كيليان مبابي المهاجم الفرنسي، ولكن أيضا كممرر حقق 4 تمريرات حاسمة في هذا المونديال. إذن ليونيل ميسي يلعب دور حاسم، المنتخب الأرجنتيني يعود يفوز بهذا اللقاء وسيخوض المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في نيويورك. قبل ذلك المباراة على المرتبة الثالثة بين خسيري الدور نصف النهائي، أي بين فرنسا وإنجلترا. منتخب فرنسا التي كان هزم بعدما كان فاز بكل مبارياته سابقا، ومنتخب انجلترا ايضا الذي من الناحيه التكتيكيه لم يتمكن من منافسه المنتخب الارجنتيني، وتحديدا عن هذه الناحيه التكتيكيه نتحدث عن مبارتين نصف النهائي، عن معركتين تكتيكيتين حقيقتين وتفوق فريق على اخر، هذا غير يعني لا ذلك دائما على هذا المستوى في عالم كره القدم. نصف النهائي لدينا أفضل المنتخبات، ولكن من النادر أن نرى هذا التفوق أو هذا نوع من التفوق لفريق على آخر من الناحية التكتيكية، وحصل ذلك بالنسبة لإسبانيا على حساب فرنسا، وبالنسبة أيضا للأرجنتين على حساب منتخب إنجلترا. وهناك ربما أيضا معركة أخرى بعيدة عن المونديال تعني الكرة الذهبية، هي جائزة التي تعود أو تمنح إلى أفضل لاعب في العالم. كان هناك عدد من اللاعبين الذين يطمحون للفوز بها، عدد من لاعبي باريس سان جيرمان الذين توجوا بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، كيليان مبابي الذي كان يقود المنتخب الفرنسي في هذا المونديال، وهناك عدد من اللاعبين كهاري كين أيضا قائد المنتخب الإنجليزي، ولكن من يعود بقوة في هذا السباق؟ ليونيل ميسي الذي سبق أن توج بلقب مرة جديدة. نعم مدينة تستغرب ذلك صحيح، يعود بقوة ليونيل ميسي طامحا لتحقيق هذه الجائزة.
1: طبعا رح أسألك السؤال المحرج، تفضل. يعني من هو الفائز بالكأس
6: المرشح الأقوى، المرشح على لقب؟ الجميع يتحدث عن هذا المنتخب
1: في نظرك طبعا
2: إسبانيا.
6: إسبانيا؟
2: أنا هذا رأيي، ما بعرف.
6: طيب أنا من رأيك.
2: طيب وأنا معهم.
1: يعني الأرجنتين فازت في المباريات كأس العالم بقطر قبل 4 أعوام، تخلي شوية لإسبانيا.
6: المنتخب الإسباني فاز مرة واحدة في تاريخه باللقب العالمي 2010، الأرجنتين فازت 3 مرات حتى.
1: نعم شكرا لك وديعة. يعني
6: إلى اللقاء.
1: ومن عالم كرة القدم إلى عالم الأدب والفنون، النشرة الثقافية هي معك لينا محمود. مرحبا لينا.
7: مرحبا فائزة. وأبدأ هذه النشرة الثقافية بخبر عن مهرجان تيميتار في مدينة أكادير الساحلية، والذي بدأ للمرة الأولى عام 2004 بشكل خجول، ولكن هو اليوم أضحى من أهم المهرجانات الموسيقية في القارة الأفريقية. وما يميز دورة هذه السنة، أي الدورة 21، هو بجمعها للفنون الأمازيغية بالإيقاعات الصحراوية والأغنيات الشعبية المغربية. وتجدر الإشارة إلى أن من أهداف تيميتار هو مد جسور بين مختلف المدارس الموسيقية، وشعار المهرجان هو أكبر دليل على ذلك، إذ كلمة تيميتار تعني أن الفنانون الأمازيغ يستقبلون موسيقى العالم.
1: إلى ليلة المتاحف في لبنان.
7: لبنان يشرع أبوابه أمام رواده مجانا على مدى 11 ساعة في ليلة المتاحف فائزة، إذ وزارة الثقافة ارتأت لتأمين نقل مجاني إلى متاحف العاصمة بحافلات كبيرة، كما تنظم جولات سياحية برفقة مرشدين في مدينتي صيدا والصور، البلد الحاضن لما يقارب 10,000 موقع أثري تتوزع ما بين آثار تعود إلى العصر الحجري والفينيقي والروماني والصليبي والعثماني وصولا إلى الحقبة الحديثة، يضع حضاراته أمام رواده مجانا. وتجدر الإشارة إلى أن ليلة المتاحف انطلقت للمرة الأولى في لبنان، كان ذلك عام 2014، وتشمل المشاركة اللبنانية هذا العام المتحف الوطني في بيروت وبيت بيروت ومتحف مصرف لبنان ومتحف سرسق، إضافة إلى مواقع أثرية في مدينتي جبيل وبعلبك.
1: يعني ليلة المتاحف انطلقت من لبنان وجاءت إلى فرنسا؟
7: لا، انطلقت في أوروبا من مدينة برلين. نعم. بالأساس.
1: نعم شكرا لك على هذه المعلومة لينا. والآن إلى عالم الصورة.
7: تعرض دار سوثبي ضمن مزاد تاريخ العلوم والتكنولوجيا في نيويورك، تعرض قطة استثنائية لأحد التحولات التكنولوجية في تاريخ البشرية، وهي صورة فوتوغرافية أصلية نادرة موقعة شخصيا من قبل مخترع الهاتف ألكسندر غراهام بيل. التقطت هذه الصورة الفضية في 25 من شهر جانفيه كانون الثاني من عام 1915، تجسد مجموعة من المسؤولين الباريزيين إلى جانب مخترع الهاتف، تظهرهم أثناء إجراء أول مكالمة هاتفية رسمية عبر للقارات الأمريكية. وجرت هذه المكالمة بين مدينتي نيويورك وسان فرانسيسكو خلال معرض بنما والمحيط الهادئ الدولي، وتقدر قيمة هذه الصورة ما بين 5,000 و$8,000.

0: ومن الصورة الفوتوغرافية إلى عالم الأزياء،
1: إلى فنزويلا تحديدا فائزة، إلى دار معروفة بألوانها الملونة وأقمشتها الأنيقة، إلى دار موغيون التي قررت تصميم أكياس لحفظ الجثامين. نعم، هكذا هو حال هذه الدار التي جندت خبراتها لويلات بلدها بعد الزلزال الذي عصف بالبلاد وكان بمقياس 7.5 ريختر وأودى لمقتل ما يقارب 47 ألف شخص وفقدان نحو 50 ألف. وباتت البلاد تعاني شحا في أكياس حفظ الجثامين، وأنتج المشغل للحظة ما يقارب 1000 كيس، ذهب نصفها للهيئة الوطنية للطب وعلوم الأدلة الجنائية، بينما النصف الآخر إلى فرق الأنقاذ، ويتضمن الكيس المصنوع من البوليثيلين العالي الكثافة بسماكة 500 ميكرون، يتضمن بطاقة صلاة تحمل صورة قلب يسوع الأقدس.

0: وفي فقرة الملف الفرنسي نتوقف عند زيارة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو للمغرب، والتي تزامنت مع كشف ملفات جديدة في قضية التجسس بفضل برنامج بيجاسوس. الملف الفرنسي من إمضاء على الدين بونجار.
1: الملف الفرنسي فوكس فرانس.
2: مستمعينا أهلا بكم. رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنيو مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ترأس في العاصمة المغربية الدورة 15 للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي. رئيس الوزراء الفرنسي يزور المغرب مع وفد كبير يضم نحو 12 وزيرا، وهي أول زيارة خارجية له كرئيس للوزراء منذ توليه المهام قبل 10 أشهر. هذا النوع من الاجتماعات يعقد لأول مرة منذ 7 سنوات في خطوة جديدة تعكس التقارب المتزايد بين باريس والرباط، وتجسد الشراكة الاستثنائية التي تجمع البلدين منذ العام 2024، وينتظر أن تفضي إلى اعتماد معاهدة ثنائية جديدة. رئيس الوزراء الفرنسي خلال الاجتماع أبدى رغبة باريس بتغيير طبيعة وحجم العلاقات بين البلدين، وأبدى استعداد فرنسا لتوطيد العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي. سيباستيان لوكورنيو.
3: Pour nous, vous l'avez compris, le sens de cette présence ici aujourd'hui, hier au soir, avec autant de ministres, c'est essayer de changer d'échelle.
2: إن المغزى من هذا التواجد هنا في المغرب برفقة هذا العدد الكبير من الوزراء هو السعي إلى تغيير حجم وطبيعة العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، الارتقاء بالعلاقات من أجل البلدين وكذلك من أجل الآخرين. هذا ينطبق على العلاقة التي تجمعكم بالاتحاد الأوروبي، والتي نطمح أن نكون فيها مرصات وميناء ربط تاريخي اليوم وفي المستقبل، كما ينطبق على مجمل مصالحنا المشتركة والمتطابقة في القارة الأفريقية. ولا يمكنني هنا إلا أن أذكر بالمصالح الأمنية والتحديات الديمغرافية، فضلا عن التحديات البيئية التي تواجه أفريقيا. لذلك فإن هذا الاجتماع هو يهدف إلى تمكين رئيسي الدولتين الفرنسية والمغربية من اتخاذ قرارات أصفها بالتاريخية في غضون الأسابيع والأشهر القليلة القادمة، وختاما من أعماق قلبي بروتوكوليا ودبلوماسيا وبشكل شخصي، يسعدنا جدا أن نكون معكم اليوم في الرباط. العلاقة الفرنسية المغربية تشهد أفضل مراحلها منذ أن اعترف الرئيس إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهو القرار الذي أثار حفيظة الجزائر وأدى إلى تدهور علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا. باريس بدت تنتظر الزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهلة المغربية الملك محمد السادس ربما في شهر أكتوبر أو نوفمبر، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية المغربية. هذه الزيارة قد تتوج بتوقيع اتفاقية صداقة غير مسبوقة. نستمع للصحفي المغربي حسن قديم يتحدث عن هذه العلاقات بين الرباط وباريس.
4: تأتي زيارة رئيس الوزراء الفرنسي إلى المغرب في مرحلة تمر بها العلاقات المغربية الفرنسية بزخم إيجابي بعد جمود دام 3 سنوات بسبب أزمات دبلوماسية وإعلامية. هذا الجمود تم تكسيره بعد الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السنة الماضية إلى المغرب، شهدت اعترافا فرنسيا بمغربية الصحراء. هذه الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء الفرنسي تحمل طابعا خاصا، طبعا تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية قبل زيارة الدولة المرتقبة للملك محمد السادس نهاية العام إلى فرنسا، والتي يتوقع أن تشهد توقيع معاهدة للشراكة الاستراتيجية.
2: المفارقة أن زيارة رئيس الوزراء الفرنسي لوكورنيو للمغرب تتزامن مع كشف معلومات جديدة عن فضيحة بيجاسوس. بعد مرور 5 سنوات أعادت تحقيقات جديدة نشرها الائتلاف الإعلامي فوربيدن ستوريز أعاد إحياء القضية، وكشف أن فرنسا كانت تدرس اقتناء برنامج التجسس الإسرائيلي. وبحسب الوثائق الحق، فإن آثارا تقنية حللتها الوكالة الوطنية الفرنسية لأمن نظام المعلومات أشارت إلى وجود مؤشرات على اختراق هواتف عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية، من بينهم وزير القوات المسلحة ووزير التربية الوطنية. ويؤكد التحقيق أن سيباستيان لوكورن نفسه كان من بين الأشخاص الذين استهدفوا منذ يوليو 2019، وتربط التحقيقات عددا من المؤشرات التقنية التي عثر عليها في هواتف فرنسية بعمليات سبقة وأن نسبت إلى جهات مرتبطة بالمصالح المغربية. السلطات المغربية نفت دائما استخدامها لبرنامج التجسس بيجاسوس. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الملف الفرنسي. ألقاكم في ملفات

0: الخامسة والنصف مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، إليكم التذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. مسيرة إيرانية وفق مصادر تستهدف ناقلة نفط بميناء البصرة جنوب العراق. طهران تطلب من الحوثيين في اليمن بإغلاق باب المندب الاستراتيجي إذا هاجمت الولايات المتحدة شبكتها الكهربائية وبناها التحتية. نائب الرئيس الأمريكي يتهم إسرائيل بمحاولة إفشال التفاوض مع الجمهورية الإسلامية لإنهاء الحرب، أو يتهم بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية. قرار لبناني يصفه وزير الخارجية اللبناني بالتاريخي لنزع سلاح حزب الله، وسوريا تحبط تهريب أو محاولة تهريب أسلحة إلى الحزب عبر الحدود العراقية. المغرب وفرنسا يرسخان شراكتهما في اجتماع وزاري رفيع المستوى بالرباط. في النشرة أيضا تابعنا احتجاجات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى على استقالة وزير الدفاع، وعلى الأرض النزاع بين كييف وموسكو يشتد على أكثر من جبهة.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: مرحبا بكم مجددا في فقرة نقاش مونتي كارلو. إذن في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، وافقت الولايات المتحدة على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقارب 2 مليار دولار بهدف تعزيز قدرات المملكة الدفاعية ورفع مستوى التنسيق العسكري مع واشنطن، وذلك بالتزامن مع تصاعد المواجهة مع الحوثيين والحرب الأمريكية الإيرانية. فما هي أبعاد حزمة الأسلحة الأمريكية للسعودية؟ هل تمثل الخطوة تعزيز الردع والاستقرار الإقليمي أم أنها تنذر بتوسيع دائرة التصعيد؟ يناقش معنا ويشارك معنا في هذه الفقرة الأستاذ بشار جرار، الكاتب السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية، انضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن. مرحبا الأستاذ جرار.
1: أحييكم، تحياتي لك ولفريق العمل في مونتي كارلو والزملاء الكرام.
0: أرحب بك أيضا الدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لإذاعتنا.
2: أهلا،
0: السهل النقاش معك سيد بشار لنتحدث عن تفاصيل عملية البيع هذا، وهل استهداف مطار أبها بالسعودية هو من عجلة يعني موافقة الخارجية الأمريكية وإعلانها عن هذه الصفقة؟
1: سيدتي، الدول الكبرى وخاصة المؤسسات الراسخة في دولة يعني هي عمليا تقود نظام عالمي بأكمله، وليس فقط ترتيبات أمنية تتعلق بإقليم أو ساحة حرب هنا أو هناك، بالتأكيد أن القرارات لا تكون ارتجالية وهي مؤسسية. هذه علاقات الأمريكية السعودية ممتدة 8 عقود، والحديث عن تمتين وتعزيز الشراكة الأمريكية السعودية كان من أول الملفات التي حرص على تصديرها الرئيس ترامب، لذلك قام بأول زيارة خارجية للمملكة العربية السعودية في الولايتين الأولى والثانية. في الولاية الثانية تحدث عن هو والقيادة السعودية عن نقل العلاقات إلى مستوى الشراكة، بمعنى ليس فقط استيراد الأسلحة وإنما توطين الصناعات الدفاعية. هذه مسألة تم الحديث عنها مرارا، لا ترتبط بيوميات حرب، بيوميات اعتداءات إيرانية على الدول الخليجية والأردن. لذلك ما جرى بالنسبة للاعتداء على مطار أبها هو كان نوع من سيناريو متوقع، أن النظام الإيراني وهو في حالة انحدار وانهيار يحاول توزيع الأدوار وفق عملاء. سقطت ورقة لبنان من خلال المحادثات الآن الجارية الثنائية، فيحاولون إلكاء الصراع من خلال أيضا ورقة الملاحة البحرية من حراك تحريك باب المندب والتلويح بالاعتداءات كما ذكرت في المقدمة. نعم. وهذا الأمر لابد من مواجهته، وباعتقادي ربما الإعلان وصيغة الإعلان هي أكثر من مسألة التوقيت، لأن التوقيت هذه مسألة مبرمجة بين البلدين.
0: نعم سيد خطار، ما مدى حاجة السعودية لهذا النوع من الصفقات العسكرية في هذا التوقيت بالذات، كما أشار سيد بشار يعني عندما تحدث عن حدوث هذه الصفقة بغض النظر عن التوقيت؟
2: بالفعل التعاون العسكري أو شراء المعدات العسكرية الأمريكية من قبل المملكة العربية السعودية قديم وهو متواصل، ونعلم جيدا أن غالبية منظومات الأسلحة السعودية هي منظومات من تصنيع أمريكي. إذن ليس الأمر بالمستغرب، ليس هناك صفقة استثنائية، بمعنى لسنا أمام أسلحة حديثة جدا أو أسلحة هجومية، هي أسلحة دفاعية، أسلحة من أجل تعزيز الدفاع الجوي السعودي في هذه المرحلة، وهو أيضا وفق ما تؤمن به إدارة ترامب لناحية تقاسم الأعباء، يعني لن يكون هناك مثلا في العربية السعودية قواعد لتصدي الدفاع الجوي الأمريكي كما كان يحصل من قبل، هناك الآن دفاع جوي سعودي عليه أن يتحمل المسؤولية، وهذه المعدات هي في الأساس من أجل تعزيز قدراته.
0: بحديث دكتور خطار عن القواعد العسكرية، الأستاذ جرار، لنتحدث عن الجانب الأمريكي. يبدو أن الأهداف المعلنة هي تعزيز أمن حليف رئيسي من خارج الناتو، حلف شمال الأطلسي. إذن ما أهمية هذا الحليف من منطقة الخليج بالنسبة لواشنطن ما عدا هذه القواعد العسكرية؟
1: هو مرة أخرى مسألة القواعد العسكرية منذ بداية الصراع اللي هو بدأ عمليا في حروب الخليج الثلاث السابقة، بمعنى الحرب العراقية الإيرانية استمرت 8 سنوات، بعدها موضوع احتلال الكويت والأمر تطلب تحالف 30 دولي لتحرير الكويت. لم تكن العسكرة بالمفهوم المتعلق بالقواعد العسكرية موجود حينها. لذلك السردية الإيرانية بأن هناك قواعد أمريكية موجودة في المنطقة وأنه هي التي تبرر قيامها باعتداءاتها على الدول العربية، هذا يعني منطق ساقط من الناحية العملية، لأنه لم تنطلق أي من الضربات الأمريكية من داخل هذه الدول، وكان لها موقف سياسي واضح للقيادات السياسية بمنع ذلك. وهذا الأمر يعني أعلنته الإدارة الأمريكية في قياداتها العسكرية والسياسية أيضا. لذلك المسألة هي لا تتعلق بهذه القواعد موجودة أم لا، لأن هناك قواعد أمريكية وإسرائيلية موجودة في أذربيجان، في تركيا، في إريتريا، في مناطق كثيرة. وهذا الأمر يظهر انكشاف هذه الدعاية المزعومة من الجانب الإيراني. مسألة العلاقات الدفاعية الثنائية بين هذه الدول والولايات المتحدة الأمريكية، هذه مسألة سيادية بحتة، وهي لا تعني لا إيران ولا تركيا ولا أي دولة أخرى. ومسألة عقود التسليح أيضا والتدريب، هذه أيضا مسألة سيادية. لذلك حتى مثلا لما جرى خلاف على صفقة الـ F-35 للأتراك، كان هناك تحفظ إسرائيلي كبير، ولكن مضى ترامب في هذه الصفقة، لأنه هذا قرار سيادي يعني أمريكا ويعني تركيا ولا يعني أي طرف ثالث.
0: في إطار التحفظ الإسرائيلي، الأستاذ خطار، ما هي تداعيات صفقة عسكرية مثل هذه في خضم تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران؟ وأيضا إسرائيل أيضا شاركت في هذه الحرب في بدايتها في شباط فبراير المنصرم.
2: أولا أود أن أقول أن وجود القواعد الأمريكية، هذا الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربي، ليس منذ بدء التعاون الاستراتيجي بين هذه الدول والولايات المتحدة. هذا تواجد يعود لبدء تدخل النظام الإيراني الحالي في الإقليم. منذ حرب العراق إيران، التهديد الإيراني للإقليم ومسألة تصدير الثورة والمحاور، كل هذه الأمور
0: يعني منذ السبعينيات، منذ نهاية السبعينيات.
2: نعم، إلى أن تأتي الولايات المتحدة إلى الإقليم. إذن هذه أول مسألة قيدة. بالطبع إسرائيل تراقب وتخشى من تركيا، تخشى من العربية السعودية، من باكستان. تعتبر أن هذه الدول يمكن أن تكون في يوم من الأيام دول منافسة. نعم، أو مصدر تهديد. لكن في نفس الوقت هذا السلاح الدفاعي الآن الممنوح للمملكة العربية السعودية ليس F-35 كما كان الجدل حول تركيا، وليس أيضا برنامج نووي كان يتم التفاوض عليه بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. إذن ضمن هذا النهج الدفاعي وضمن هذه المشتريات لا يوجد بتقديري ما يوجب أو ما يبرر أي تحفظ إسرائيلي.
0: نعم، السيد بشار جرار، كيف تتوقعون الرد الإيراني، رأي إيران من هذه الصفقة في ظل المصالحة بين طهران والرياض التي حدثت بوساطة صينية كما تعلم، وحتى كانت هناك زيارات لمسؤولين سعوديين إلى العاصمة الإيرانية قبل اندلاع هذه الحرب؟
1: وكما قال يوما وزير خارجية السعودي الراحل سعود الفيصل للرئيس أوباما بنفسه، الرئيس الأسبق الأمريكي، عندما كان الأمر بنوايا إيران في التدخل في البحرين، وقال له هذا ليس شأنكم. يعني هذا كان الجواب السعودي حينها للرئيس الأمريكي بأنه منظومة الخليج وأمن الخليج وليس فقط المملكة العربية السعودية هذا ليس شأن لا الولايات المتحدة ولا إيران، بمعنى أنه هذه مسؤولية تعتبر سيادية وطنية. والذي جرى في أبها يظهر بأنه الإيرانيين دائما لا يحترمون حتى الأطراف التي تتوسط بما فيها الضامنة، لأنه الوساطة القطرية الوساطة العمانية رأينا كيف الصواريخ والمسيرات الإيرانية تستهدف حتى قطر وهي تشيع يعني أميرها الراحل الأب يعني، وهذا الأمر يعني حتى يخالف أبسط القواعد الإنسانية.
0: نعم، وحتى الطرف الإيراني يتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم يعني.
1: وطبعا هذا الكلام غير صحيح، لأنه الاعتداءات الإيرانية تمثلت وتؤكدها التصريحات الصادرة هي نوع من البلطجة، يقولون هذا المضيق إيراني سيادته إيرانية ولم نتخلى عنه، هذا يقوله مستشار ما يسمى المرشد الحالي، يعني لا يعرف إن كان على قيد الحياة أم لا، كما توقع ترامب اللي الليلة لديه خطاب موجه للأمة الأمريكية بالتاسعة بتوقيت واشنطن، بيقول بأنه يعني 90% هو ليس على قيد الحياة. فهذا مستشاره، مستشاره يقول بأنه هذا المضيق إيراني وسنخوض كل الحروب والدفاع على أن يبقى مضيقا إيرانيا. فالانتهاك الحقيقي هو من الجانب الإيراني.
0: خلينا نعرف رأي دكتور، خلينا نعرف رد يعني دكتور خطار، تفضل دكتور.
2: في أي نقطة بالذات؟
0: هو يقول أن الذي ينتهك مذكرة التفاهم ويعني يحمله المسؤولية هو الجانب الإيراني، فما ردك؟
2: يعني أفضل جواب على ذلك أن أحد الدبلوماسيين الأمريكيين العريقين سابقا يقول هذه مذكرة التفاهم بحاجة إلى خطة لشرح الخطة، ودبلوماسي آخر وصفها بمذكر سوء التفاهم. هي تحتمل الكثير من التقديرات، هي مذكرة تتسم بالغموض غير البناء، وهذا يمنح كل فريق التفسير الذي يرغبه، ولكن يؤكد على المأزق عند الجانبين في حصول اختراق حقيقي يؤدي ربما يوم من الأيام لاتفاق. حتى الآن هي هدنة لا أكثر كما ثبت مع التسلسل الحالي.
0: كل الشكر لك دكتور خطار أبو دياب المستشار السياسي لإذاعتنا، والشكر موصول لك أيضا الأستاذ بشار جرار الكاتب السياسي المتخصص في الشؤون الأمريكية. شكرا لكما مجددا وإلى الملتقى.
2: كل الشكر.
0: من السياسة إلى الاقتصاد، النشرة الاقتصادية هي مع مستشار إذاعتنا الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية سوف نتحدث عن الأسهم الآسيوية التي تعرضت لضغوط واضحة قادتها شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية واليابان وسط عمليات جني أرباح وتراجع شهية المخاطرة. إذا لماذا تراجعت الأسهم الآسيوية رغم النتائج القوية لشركات الرقائق التايوانية وتباطؤ التضخم الأمريكي؟
3: نعم، السبب الرئيسي هو أن الأسواق الآسيوية لا تتحرك وفق النتائج الحالية فقط، وإنما وفق الفارق بين النتائج وتوقعات المستثمرين. أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي سجلت ارتفاعات كبيرة في آسيا خلال الفترة الماضية، ورفعت معها سقف التوقعات إلى مستويات يصعب تجاوزها. بالرغم من ذلك، بدأ المستثمرون خلال الفترة الماضية بالتساؤل عما إذا كانت أسعار أسهم بعض شركات التكنولوجيا قد سبقت بالفعل نمو أرباحها، وهذا قد يشير إلى أن الأداء الإيجابي لتلك الشركات تحول إلى فرصة لجني الأرباح بدلا من شراء المزيد من الأسهم، مما ساهم في موجة بيع واضحة. لذلك حتى إعلان شركة TSMC للرقائق في تايوان عن ارتفاع أرباح الفصلية إلى مستوى قياسي بلغ 77% لم يكن كافياً لوقف عمليات البيع. أما تباطؤ التضخم الأمريكي فهو تطور إيجابي بالتأكيد، لأنه يقلل احتمال رفع الفائدة الأمريكية قريباً، لكنه يدعم أسعار السندات أكثر مما يدعم أسعار أو أسهم التكنولوجيا. لأن العامل المسيطر على هذه الأسهم كان بشكل رئيسي ارتفاع تقييماتها والمخاوف من المبالغة في تسعير طفرة الذكاء الاصطناعي.
0: ولماذا كانت الخسائر أكبر في اليابان وكوريا الجنوبية بينما ارتفعت أسواق آسيوية أخرى مثل سوق هونغ كونغ زياد؟
3: نعم، كوريا الجنوبية واليابان تعتبر أكثر انكشافاً على قطاع أشباه الموصلات ومعدات تصنيع الرقائق من باقي دول آسيا، ولذلك تتأثر مؤشرات تلك الدول بقوة عندما تتراجع أسهم التكنولوجيا. على هذا الأساس هبط مؤشر كوسبي الكوري بنحو 6% مع تراجع أسهم شركة سامسونج إلكترونيكس للرقائق وغيرها من شركات إنتاج الرقائق، بينما خسر مؤشر نيكي الياباني قرابة 3% تحت ضغط شركات الرقائق والتكنولوجيا، كما ساهم رفع بنك كوريا المركزي أسعار الفائدة في زيادة الضغوط على السوق الكورية. في المقابل استفادت هونغ كونغ من عوامل خاصية عوامل تتعلق بالسوق الصينية، وفي مقدمتها ارتفاع سهم شركة علي بابا بعد الموافقة على استخدام خدمات أبل إنتليجنس في الصين ودمجها مع نموذج كوين التابع للشركة. ولهذا نلاحظ ارتفاع مؤشر هانغ سانغ في هونغ كونغ رغم التراجع العام في المنطقة. هذا التباين يؤكد أن المستثمرين في آسيا يتجهون لتوزيع استثماراتهم وتحويلها من الأسواق والشركات ذات التقييمات المرتفعة إلى الأسهم التي ما زالت تمتلك محفزات محلية أو أسعارا أكثر جاذبية.
0: كل الشكر لك الزميل زياد الهاشمي مستشار إذاعة مونتي كارلو الدولية في الشؤون الاقتصادية. رغم المشاق النساء يصطدن الأسماك يدويا في كفر الشيخ، هو عنوان روبورتاج من إمضاء مراسلتنا في القاهرة دينا إبراهيم.
4: رزق عليك يا ربي ترزق للصيادين، الرزق عليك يا رب.
5: دون قارب أو شبكة أو صنارة أو حتى طعم، تذهب أم أحمد الأم لثلاثة أطفال هي وغيرها من النساء من محافظة كفر الشيخ بدلتا مصر للصيد في البحيرات والترع النيلية المتكونة هناك، فهم ينزلون بأجسامهم ويصطادون بأيديهم ويضعون ما تجود به المياه عليهم في ملابسهم.
6: عمنا 25 سنة بنصطاد سمك، يوم نطلع 3 كيلو يوم نطلع 4 كيلو يوم نيجي ونلاقي المية يا مرة وحفاديين.
7: بحر ده رزق من عند ربنا لينا، احنا حابين الشغلانة دي عشان دي رزقنا ورزق أولادنا.
5: يخرجنا في السادسة صباحا ليوم طويل، ولكن الصحبة تهون عليهن المشاق.
7: مش أنا لوحدي بقى، ده كذا واحدة معايا، ممكن نبقى 10 ممكن نبقى 5 حسب ما نلم بعض برضو، عشان إيه بناخد حس بعض في البحر، ما ينفعش واحدة تنزل لوحدها عشان برضو في خطر وكده.
8: في الصيف بنلاقي تعابين مالية البحر وأيام بيخش هدومنا يبقى هنموت من الرعب من كتر ما بيخش هدومنا.
5: يلبسون ملابس معينة لعملية الصيد، أكثر من طبقة من الملابس تحميهن من الحر والبرد وساعات المياه الطويلة، وأحذية تحمي أقدامهن، وقفازات تحميهن من شوك الأسماك، ويربطون ملابسهن من الأسفل لوضع ما جادت به المياه عليهن.
9: أيوة ساد السمك غي، بس برضه احنا لولا محتاجين ومش نازلين متعب في كل حاجة، نبقى طالعين مش غادرين نتكلم.
10: أنا مش مكسوفة وأنا بصطاد، ما بكسفش، أصل دي مصدر رزقي.
5: هو رزقهن الذي لا يعرفن غيره، فمنه المأكل ومنه الدخل.
7: أروح بقى أغسل وأشوف حد مثلا جارتي أنا قايله لها أنا بصطاد بتاخد مني، واحدة تانية بقى قايله لها برضو ببيع لها كده، ألف بيه بقى أبيعه.
11: أنا 30 سنة بشتغل في الصياد، بصرف على نفسي وعلى جوزي تعبان في البيت وعلى عيالي ابني، بنبقى طالعين والله ما يتم البرد المغرب. أي والله
5: رحلة صيد بدائية شاقة، ولكن جمعة على الطعام بعد الصيد الطويل ورحلة العودة بالمغنم حتى ولو بسيط تهون كل شيء. دينا إبراهيم من القاهرة، مونت كارلو الدولية.
0: والآن نستمع إلى النشرة العلمية من إمضاء إيلي أيوب.
12: أهلا بكم إلى عدد خاص من النشاط العلمية نكرسه للإرث العلمي الذي تركه الطبيب والمترجم النابغة حنين بن إسحاق عبر المخطوطات. شيخ المترجمين في العصر العباسي والطبيب حنين بن إسحاق برع في ترجمة المخطوطات اليونانية والسريانية إلى العربية، محافظ على المعرفة اليونانية القديمة وسهل نقلها لاحقاً إلى أوروبا. في العام 2025 صدرت في مجلة كوجنت أرتس أند هيومانيتيز ورقة بحثية ساهمت بكتابتها دلال الزعبي مع باحثين آخرين من جامعة الشارقة. طالت الورقة البحثية هذا مضمون مخطوطة كان ألفها في القرن الثالث هجري حنين بن إسحاق وتحمل عنوان في العين 207 مسائل. هذه المخطوطة التي قامت جامعة الشارقة بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية هي رسالة مبتكرة في طب العيون تضمن أسئلة وأجوبة صححت مفاهيم خاطئة حول تشريح العين وطبقاتها وعضلاتها. حالياً تستكمل الباحثة دلال الزعبي من جامعة الشارقة كتابة أطروحتها التي ستناقشها مطلع العام المقبل، كاشفة عن مستجدات بشأن مخطوطة في العين 207 مسائل. حنين بن إسحاق الذي عاش في القرن التاسع ميلادي ترعرع بين أهل الحيرة في العراق وسط عائلة تؤمن بالمذهب المسيحي النسطوري، وتعلم في مدرسة جندي سابور المدرسة القديمة للطب والحكمة في بلاد فارس. مخطوطة في العين 207 مسائل هي تكملة لعشرة أعمال أخرى لحنين بن إسحاق، إذا ما علمنا أن جميع أعمال هذا المترجم النابغة تعتبر علامة فارقة في تاريخ الطب الإسلامي والغربي. من مكتبة قطر الرقمية حصلت دلال الزعبي على نسخة من مخطوطة في العين 207 مسائل التي يحتفظ بها أساساً أرشيف المكتبة الوطنية البريطانية. تفصيلاً لما تضمنته هذه المخطوطة من شروحات تشريحية للعين، قالت دلال الزعبي:
13: مخطوطة في العين 207 مسائل تحتوي على ثلاث مقالات علمية. هذه الثلاث مقالات علمية مختصة في طب العيون. استطاع حنين بن إسحاق أن يقدم تعريفاً للعين على اعتبار بأنها آلة للنظر. أيضاً حدد بها طبقات العين، واستطاع أن يقدم لنا عدداً وشرحاً لمسميات هذه الطبقات، بالإضافة إلى أنه ذكر أيضاً أن العين تحتوي على ثلاث رطوبات موجودة أيضاً في العين. بالإضافة إلى طبقات العين ورطوبات العين، استطاع حنين بن إسحاق في هذه المخطوطة أن يظهر لنا عضل العين ويبين بأن الدماغ هو الذي يتحكم بحركة هذه العضلات المتحكمة في حركة العين. حنين بن إسحاق بين لنا بأن العين تحتوي على سبع طبقات، وهذه السبع طبقات ثلاثة منها توجد أمام الطبقة الجليدية، فاعتبر حنين بن إسحاق أن الرطوبة الجليدية هي أنفع هذه الرطوبات لأن البصر يتواجد بها، وحدد طبقات العين بأنها سبع طبقات، ثلاثة منها خلف الرطوبة الجليدية وأربعة منها أمام الرطوبة الجليدية. الطبقات التي توجد خلف الرطوبة الجليدية هي الطبقة الصلبة والطبقة المشيمة وطبقة الشبكية، في حين أن الطبقات الأربعة المتواجدة أمام طبقة الرطوبة الجليدية هي العنكبوتية والعنبية والقرنية والملتحمة. العلم الحالي هو لم ينفي وجود هذه الطبقات، ولكن يقوم على دراسة هذه الطبقات على أنها استركتشر، هو بناء، ولكن لا يوجد تحديد بأنها فقط سبع طبقات. فهم يدرسوا الشبكية على أنها أساس النظر، يدرسوا القرنية، يدرسوا الملتحمة، فقط هو استركتشر one by one، ولكن لا يتم دراستها بالشكل كما بينها حنين بن إسحاق بأنها سبع طبقات. وهنا تجب الإشارة علينا إلى أن حنين بن إسحاق كان مطلعا على العلوم الأخرى وأراء العلماء الآخرين، فحدد بأن هنالك اختلاف ما بين العلماء في القرن الثالث هجري وما قبله قد يكون على تعداد هذه الطبقات، فمنهم من قال بأنها ست طبقات فلم يعتبر الشبكية طبقة.
12: لقد أثرى حنين بن إسحاق اللغة العربية بمصطلحات طبية دقيقة تعبر عن المعنى وما زالت مستخدمة إلى يومنا من قبيل مصطلح القرنية ومصطلح شبكية العين.
0: ثلاث دقائق بالتحديد تفصلنا عن نهاية هذه الفترة المسائية التي رافقني فيها في المجال التقني زميلة لونا غريسون، وأيضا في التنسيق التحريري سامية بالمهيدي وسامية مهيدي، وأيضا الزميل وليد عباس في رئاسة التحرير. أشكر جميع الزملاء والزميلات في قاعة التحرير والمراسلات ومراسلي إذاعتنا في كل مكان. أشكركم أيضا أنتم على حسن الإصغاء والمتابعة. بإمكانكم مواصلة الاستماع إلى برامجنا وأيضا تصفح موقعنا الإلكتروني ومختلف الوسائط الاجتماعية لإذاعتنا.

0: السادسة مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، إليكم التذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. العراق يستأنف تحميل النفط عقب تعرض ناقلة نفطية بالبصرة إلى هجوم يعتقد أنه نفذ بمسيرة إيرانية. الجمهورية الإسلامية تهدد بإغلاق باب المندب إذا هاجمت الولايات المتحدة شبكتها الكهربائية، وتؤكد مجددا سيادتها على مضيق هرمز. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يتهم بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بمحاولة إفشال التفاوض مع طهران لإنهاء الحرب. إذن أشكركم مجددا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
1: مراسي ميشا خليل.

حرية الفرد لا تكمن في أنه يستطيع أن يفعل ما يريد، بل في أنه لا يجب عليه أن يفعل ما لا يريد. أبدأ هذه الرحلة الجديدة من برنامج مراسي بهذه الكلمات لجان جاك روسو، الفيلسوف والكاتب والمفكر الذي كان من أبرز أعمدة عصر الأنوار في أوروبا. هذه الكلمات هي في صلب الفيلم استحبس الذي نتحدث عنه اليوم مع كاتبه ومخرجه المراد الديب. هذه الكلمات هي أيضا في صلب روح الشعر والمسرح، والشعر والمسرح هما ركيزتان أساسيتان في مسيرة الشاعر والكاتب المسرحي عبد الرزاق.

إنسان بسيط مش عايز كتير أنا فأديتك عمري لو حبتيني كل فلوس الدنيا ما تكفيني لو حبك نوع ولفيت هالدنيا كاملة من إيطاليا للبحرين قد ما دور مش حلاقي زيك

0: أحببتم في الاستماع إلى مونتي كارلو الدولية على الـ FM والأقمار الصناعية وتطبيقاتنا الجوالة. تستمعون طوال الليل إلى مختارات من برامج النهار ترافقكم حتى الرابعة من صباح الغد، موعدكم مع البث المباشر وأولى نشراتنا الإخبارية. مونتي كارلو الدولية معكم على نفس الموجة. النشرة الرقمية، نيلة صليبي.
1: لفهم التحول الرقمي وتأثيرات الثورة الرقمية على مختلف أوجه حياة البشرية، من تكنولوجيا المعلومات إلى الذكاء الاصطناعي وكيفية مواجهة المعلومات المضللة، بالإضافة للنصائح في الأمن الرقمي.
0: النشرة الرقمية يومياً عند 1:30 ظهراً، ويعاد بثها في اليوم التالي عند 6:50 صباحاً بتوقيت باريس. كافي شو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.

0: تحية لكل المستمعين، تحية لكم أين وكنتم، تحية لفابيا أيضا في الإشراف التقني ولمستمعي مونتي كارلو الدولية من باريس. عودة لبرنامج كافيشو.
1: يس، صباح الخير مستمعين ومساء الخير أيضا في إعادة لبرنامج كافيشو. يلا خليكم معنا، مشوارنا متواصل، سنكون مع مدونة وكذلك كوتشينج
0: وجولة على موقع مونتي كارلو الدولية بعد خبر العاشرة مباشرة. كواليس المونديال، نحن في النهائي، إذن سنتابع مباراة يوم الأحد بين الأرجنتين وأسبانيا، وتحديد الموقع الثالث، مباراة غير مهمة ولكن هي اختبار للمنتخبين الجريحين إنجلترا وفرنسا.
1: جريحين والله مسكي. في الحقيقة الوصف جميل جدا ومحسن في آن واحد. على أي، نتابع معكم كل هذه التفاصيل في كافيشو اليوم، وتحياتنا للزميلة شاهناز في الإعداد والتنسيق.

0: أصدقاء، مباشرة إلى مدونة هذا الصباح غادة عبد العال وعنوانها دقة قلبي واحد.
1: على الرغم من اعتراض الكثيرين على أن استقبال المنتخب المصري بعد خروجه من كأس العالم يتم في أقصى شمال البلاد بعيدا عن القاعدة الشعبية الحقيقية اللي كانت هتشيل الأتوبيس باللعيبة حرفيا من على الأرض، نظرا

0: حماس ويفرحوا بنفس الطريقة ويزعلوا كأن حد من أهلهم هو اللي ضيع الجون. عشان كده لما حد يقول إن الكورة مجرد لعبة بيكون شايف جزء صغير جدا من الصورة. الحقيقة إن المنتخب بالنسبة للناس مش مجرد مجموعة من اللاعبين، المنتخب مساحة نادرة جدا يحس فيها الواحد إن في حاجة تخصه هو شخصيا رغم إنه لا يملكها، وده إحساس مهم جدا في زمن معظم الأشياء فيه بقت ملك ناس بعينها. الأندية يملكها مستثمرين، والقنوات يملكها رجال الأعمال، والأماكن الحلوة بقت حصريا لأهل إيجيبت، لكن المنتخب محدش يقدر يحتكره. وربما دي واحدة من أجمل الحاجات اللي بتعملها الكورة، إنها مش بتوحد الناس لأنها بتخليهم متشابهين، لكن لأنها بتمنحهم شيء واحد يحبوه مع بعض على نفس الخط ومن نفس المسافة. وفي بلد كل حاجة فيها ممكن تتحول لخلاف، تفضل الكورة من الحاجات القليلة اللي تقدر تخلي الناس كلها ولو لفترة قصيرة واقفة على قدم واحدة وقلبها بيدق بنغمة قلب واحد. غادة عبد العال.
1: فنجي.

0: يو.
1: من مونت كارلو الدولية بعد لحظات سنربط الاتصال بالدكتورة ريم النعيمي المتخصصة بالطب الصيني عن العلاج بالرسم وطب الإبر. يعني سنتعرف على هذه الطريقة في العلاج وهل هي مجدية هل هي مزبطة علميا فعلا أم حديث. على العموم لحظات وتكون معنا على الهواء مباشرةً.

0: كوتشينج. وسعداء أن تنضم إلينا دكتورة ريما النعيمي كما وعدنا المستمعين، وهي المتخصصة بالطب الصيني والرسم العلاجي. تحدثنا عن هذا المفهوم في الحلقة الماضية. دكتورة ريم صباح الخير مجددا.
1: صباح النور.
0: وتحدثنا في المرة السابقة عن الرسم العلاجي، ما المقصود بالرسم العلاجي، وهل هو علاج أم وسيلة للتعبير عن المشاعر؟ سنذكر المستمعين سريعا بالرسم العلاجي، وهل كيف يمكن لرسمة بسيطة أن تكشف مشاعر الإنسان وأن تساعد هذا الإنسان؟
1: الرسم العلاجي قلنا هو تقنية من تقنيات اللي تندرج تحت الطب التكميلي، ونستخدمها كوسيلة لتحقيق الأهداف ولتخفيف المشاكل في ثلاث يعني حقول، اللي هي المشاكل الصحية ومشاكل العلاقات ومشاكل الدخل المالي. هذا باختصار مفهوم الرسم العلاجي.
0: وأنت أيضا متخصصة بالطب الصيني، يعني لماذا لجأت للرسم العلاجي أيضا؟ هل هو مفيد بشكل مفصل عن الطب العلاج بالإبر، أم هو متكامل، أم الرسم العلاجي وجدت أنه أنجع بالنسبة للإنسان ويساعد الإنسان أكثر من العلاج بالإبر؟
1: نعم، أنا في البداية طبيبة طب غربي، يعني بكالوريوس طب وجراحة عامة، فأنا بدأت في منطقة الطب بالأدوية. طيب. بعدين درست الطب الصيني، وبعدين دخل الرسم العلاجي من تحت العلاجات اللي كنت أبحث عنها غير دوائية، فأصبح توجهي أنه أبحث عن كل العلاجات غير الدوائية. نعم. فالرسم العلاجي كان هو تقنية علمية طبية مدروسة، نعرف كيف تشتغل ونعرف شو نتوقع منها من نتائج، فكان شيء أيضا ممتع، لأنه العلاج ليس بالضرورة أنه يكون صعب ويكون عبارة عن دواء، فكان مثل طريقة نقدر نستخدمها للكبار والصغار، وبطريقة فنية وبطريقة علاجية، فكان كله يعني باكيج متكامل.
0: نعم، يعني الطب البديل، لأنه تحدثي أنت كطبيبة متخصصة في الطب. نعم. العلاجي، الطب السريري، الأدوية، ولكن أيضا مع الرسم العلاجي وطب العلاج بالإبر على الطريقة الصينية، هذه يعني تجربة متكاملة بالنسبة لك عندما يخضع مريض أو تحاول أن تساعد مريض. صحيح. لديك كل الحلول، ولكن هذا
1: لا
0: يعني على أقل تقدير عملت عليك دكتورة ريم.
1: أيوة نعم. بالضبط، أنا ضميري مرتاح صراحة.
0: صحيح، لكن يعني مختص فقط في الرسم العلاجي وهو ليس طبيب، الوضع سيكون مختلف
1: طبعا، لأنه الرسم العلاجي على قد ما هو يعني ممتع، على قدر ما لازم يكون يمارس بطريقة آمنة.
0: نعم.
1: لأنه إحنا شو قاعدين نعمل؟ قاعدين نفتح ملفات اللاواعي، واللاواعي فيه كمية القناعات اللي تصنع حياة الإنسان.
0: نعم.
1: من أصغر ظرف إلى أكبر ظرف، لهذا التعامل مع اللاواعي لابد أن يكون دقيق وآمن في ذات الوقت. أنا هذا اللي يهمني، يعني عندنا كثير من الحالات سواء كانوا أطفال أو كبار، التعامل مع مشكلتهم لابد أن يتم بطريقة جدا تدريجية آمنة. ممكن أذكر يعني كان عندي مثلا طفلة أو شابة بنت عمرها 16 سنة، كان في مجال المهارات كانت تخاف تقدم برزنتيشن في الصف أمام الطلاب.
0: طيب.
1: فمثل هذه الحالة تعاملنا معها، قعدنا درسنا الهدف اللي نريد نوصل له وعلمناها الطريقة. خلال 6 رسمات البنت ما شاء الله عملت 6 إيفنتات as a host، يعني كمضيف للفعالية نفسها في مدرستها خلال 6 رسمات. فهذا التحول كثير كبير، إنه من طفلة خاف تطلع أمام الطلاب إلى طفلة كشفت نفسها بالكامل أمام الجمهور في 6 فعاليات كبرى أمام مئات الطلاب وأهالي الطلاب. هذا مثلا على مستوى المهارات. على مستوى الصحة أيضا لابد أن يكون التطور تدريجي. فمثلا أذكر عندي أيضا كانت واحدة من المراجعات عندها تليف في الرحم، وكانت خلاص راح تدخل عملية جراحية، بس بسبب العائق المالي قالت خليني أجرب الرسم العلاجي. وفعلا خلال 2 أسبوع 16 رسمة قدرنا ننزل حجم التليف إلى ثلث حجمه، وتم إلغاء العملية.
0: واو.
1: فإحنا شو قاعدين نسوي؟ يعني إحنا قاعدين نتعامل مع مشاكل كبرى قاعدة تعيق الحياة الطبيعية للإنسان بطريقة جدا لطيفة وممتعة وبسيطة وبدون تحليل منطقي. أنا هذا كان أهم ما عندي، أنه نطفي شوية العقل التحليلي وندخل في التسليم.
0: يعني يعني أنت كطبيبة بشرية تركزي على القاعدة الأساسية في علوم الطب، كل الأمراض العضوية جذرة أو دوافع أو أسباب نفسية
1: 100%، ولا يوجد استثناء. يعني من أبسط مشكلة اللي هي نشد نقول مثلا الرشح،
0: نعم،
1: إلى أصعب مشكلة اللي هي يمكن الناس تعتبر السرطان يعني أصعب مشكلة، كلها لها جذر نفسي في اللاوعي. لأنه القاعدة تقول أي مشكلة موجودة في حياتنا هناك قناعات معيقة سببت هذه المشكلة. إحنا شو قاعدين نسوي بالرسم العلاجي؟ نذوب هذه القناعات المعيقة، فإجباري تختفي المشكلة حتى لو كانت جزئيا حتى لو كانت بالكامل. هذا يعتمد على مدى تعقيد هذه المشكلة في اللاوعي.
0: يعني
1: وإحنا ما نقدر إلا أن نستمر في الرسم.
0: يعني دكتورة ريم، أنت تراهني على الطب البديل.
1: أنا ما أسميه بديل لأنه أيضا أنا شوي عقلي عقل طب غربي، لكن أسميه طب تكميلي.
0: طيب.
1: الطب التكميلي هو من أجمل الأدوات اللي تكمل علاجنا الأساسي في مناطق معينة. يعني مثلا الطب الغربي، أنا شهدت الحروب، أنا كنت طبيبة طوارئ أثناء الحروب في العراق. فأنت في الحرب ما تقدر تقول طب تكميلي، أنت الآن يعني طب طوارئ خلاص.
0: صحيح.
1: فهناك الطب الغربي أنا برأيي هو صالح ومهم جدا في مناطق معينة، لكن بالنسبة لي كل الأمراض المزمنة، كل الأمور اللي تتعلق بالمهارات والأمور النفسية، لا، نروح للطب التكميلي، لأنه هناك كثير من الحلول اللي هي ما تحتاج أدوية. كثير من حالات القلق ومشاكل النوم والألم والاكتئاب يعني تحسن ملحوظ رائع بالنسبة إلي، أدهشني كعقل طبيبة.
0: نعم، كعقل طبيبة. لكن أيضا أنت كطبيبة مختصة في العلاج بالعوائر الطبية والعمليات الجراحية، وأنت طبيبة حرب كما قلتي، عندما تلجأ للرسم العلاجي بالنسبة للمرضى، ألا يثير ذلك سخرية زملائك أو يعني شيء غير طبيعي؟ يعني أنا طبعاً. من كوتش أو من متخصص في المجال وهو ليس طبيب، نقول نعم هو يجرب مع المرضى وهو ليس طبيب مختص. أنت طبيبة درست الطب، نعم، وتلجأ إلى هذه الوسائل، وسائل الكوتش.
1: بالتأكيد أنا يعني أنا وزملائي يعني في حالة من الشد والجذب،
0: نعم.
1: لكن صراحة أكيد وقالوا إنه شو هذا وشو قاعدة تسوين، نعم، وهذا وين وكذا، لكن صراحة
0: قاعدة تخرج.
1: أيوة يعني جنون أو خرابيط أو whatever يعني شو يقولون. بس أنا وصلت مرحلة صراحة اللي يهمني،
0: نعم،
1: هو صحة مراجعي. ما يهمني شو يقولون الناس، ما دام أنا عندي نتائج ملموسة بيني وبين المراجع، إحنا، نعم، هذا الحكم، هذا ممتاز، الدليل الفصل بيناتنا. يعني أما أنه أنت تقتنع أو أنه أنت يعني أنا من دخلت الطب الصيني أصبح أوكي الدراسات مطلوبة، لكن هي ليست الحد القطعي بالنسبة لي.
0: طيب.
1: أنا أدخل في هذه الأمور فيها دراسات فيها نتائج معروفة، لكن النتائج على أرض الواقع هي الحكم. لما تلغي عملية جراحية هذا شو معناه؟ شي ناجح ولا فاشل؟
0: طيب، هذا قدنا لسؤال أيضا، وأنت مختصة في الإبر الصينية يعني تجربي كل شيء، ما هي الأمراض أو الحالات التي تأكد تماما إنه العلاج بالإبر له فعالية ويساعد؟
1: كل شيء ألم، كل شيء فيه ألم، ابتداء من الصداع، الشقيقة،
0: ألم العضلات،
1: مشاكل الجهاز، ألم العضلات، الديسك رائع جدا، الأوبر الصينية تشتغل عليه، مشاكل الجهاز الهضمي، مشاكل الدورة الشهرية، أي شيء فيه ألم نقدر نستخدم مفهوم الأوبر الصينية والرسم العلاجي باي ذا واي لتخفيف هذه الآلام، وبنتائج يعني ملحوظة جدا. قد يكون الموضوع يحتاج شوية تكرار، لأنه إحنا ما دا نستخدم أدوية،
0: نعم،
1: ودا نستخدم
0: جلسات، يعني جلسات متعددة،
1: نعم.
0: طيب يعني أنت الأستاذة ريم النعيمي كطبيبة معالجة متى تلجئي لطب العقاقير وتحت الإنسان جرعات دوائية، ومتى تلجئي للطب التكميلي كما اسميتي الرسم العلاجي أو العلاج بالإبر؟
1: يعني يمكن أنا الآن في العيادة انعرفت بالتعامل مع الحالات اللي هي الوقائية واللي هي مش طوارئ، فأنا مبدئيا لا أستخدم حاليا أي نوع دواء. صار يعني شغفي ومتعتي.
0: نعم.
1: أنا خلاص أنا دخلت في موضوع الآلام.
0: في وأنا في مشكلة في العلاج بالعقاقير؟
1: ما في مشكلة، لكن أنا تخصصت في هذا المجال اللي طيب. أريد أثبت فيه أن الصحة نقدر نستعيدها من خلال شيء غير دوائي. يعني هذا صار توجهي، يعني حبي أنه أثبت هذا الشيء. أنا
0: تحدي مع نفسك.
1: أيوة أنا مع نفسي، وصار هذا الموضوع صار أكثر من يعني 15 سنة أنا كلمك، مو سنة وسنتين.
0: نعم.
1: فإحنا دخلنا في مواضيع مشاكل النوم، مواضيع الآلام بشكل عام، مواضيع اللي استهواني أكثر تحقيق الأهداف. يعني أنا حبيت أشتغل في منطقة الوقاية الآن، يعني أنا عندي أكثر من شو أقول لك عشرات الحالات لناس حطوا هدفهم يشترون بيت وحققوا هذا الشيء. فأنا بالنسبة إلي لما أنت تحط حلمك أنك تشتري بيت وأنا طبيبة وقاعدة أساعدك في هذا الموضوع، معناها أنا موضوع الصحة بالنسبة إلي ليس جسدي نفسي فقط، أنا أدخل في محطات حياتك وأهدافك بكليتها. يعني فممتع الموضوع أنك تشتغل موضوع يعني رفاهية صحية وليس اضطرار على الصحة.
0: نعم.
1: أنا هذا اللي أريد أسوقه، أنه إحنا صحتنا تستحق أنه نبذل جهد ونسعى لها قبل ما تدهور وتكون مضطر أنك تصححها.
0: طيب طالما أنه المزالة فيها شراء بيوت أحتين عنوان العيادة أجيك هوا أستاذ ريم النعيمي.
1: حياك إن شاء الله تشرفنا. أهلا يعني إحنا في دبي، إحنا في دبي عيادتنا.
0: لا لا أكيد ستكون لنا زيارة هناك دكتورة نعيم ريم النعيمي، أو نستضيفك في استديوهات مونت كارلو الدولية. وشكرا على هذا اللقاء، دائما مدعى معك وكيد سنستضيفك مرات ومرات
1: إن شاء الله. باي باي.
2: يوميا مع كافي شو من 8 إلى 11 على مونت كارلو الدولية.

أصدقاء، أنتم دائما في الاستماع لمونتي كارلو الدولية، مشوارنا متواصل. لا تنسوا رقمنا واتساب للتواصل معنا 00-33-61-15-28-82. تحياتنا لي محمود الأحمدية من لبنان. أحلى صباح وأرقى صباح، صباحكم كل المودة والاحترام، كما أنك بعثت لنا برسالة يوم أمس. شكرا يا صديقي أيضا على كل هذه الرسائل الوفية بكلماتها الجميلة. تحياتنا لوفاء غزيل من لبنان، لميمونة، لأشنانة، ليعرب صباح، للأصدقاء في سوريا وفي فلسطين، لعبد الرحيم العرجان، للطائر الحر، لعيشة، لأبو مريم، لنجية، لمحمد علي من موريتانيا، حسين علي أيضا، محمد السامرائي. أصدقائي، لا تنسوا التواصل معنا بخصوص موضوع اليوم. ما رأيكم في مونديال هذه السنة؟ هل تابعتم باقي المباريات؟

قالت الأمم المتحدة اليوم إن أكثر من 500 شخص قد يكونوا لاقوا حتفهم في حادثتي غرق سفينتين قبالة سواحل بورما منذ أواخر حزيران يونيو الماضي. وأعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيان مشترك عن قلقهما البالغ إزاء تقارير تفيد بأن سفينتين تحملان على متنهما أكثر من 500 شخص قد تكونان انقلب قبالة هذه السواحل خلال الأيام الأخيرة. كما أفادت الوكالتان بأن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينتين أبحرتا من ولاية راخين في بورما أواخر حزيران يونيو، وكان على متنهما أغلبية من أقلية الروينغا المسلمة. نواصل معكم هذا المشوار بحكم أننا لم نتمكن من ربط الاتصال بالشيف حيدر عواد هذا الصباح. بعد لحظات سنكون مع زملائنا من قاعة التحرير بخصوص أخبار موقع مونتي كارلو الدولية.

0: مذاقات
1: بابتسامة دائما نستقبل الشيف هديل مرعي. صباح الخير شيف.
2: صباح الورد يا هلا.
1: صباح النور والفل والياسمين، شو أخبارك اليوم؟
2: تمام الحمد لله. الأجواء الحارة
1: يا إلهي، الأجواء حارة. شوفي على فكرة، من بين الأمور التي تؤرق الشخص بصراحة، مثلا في باريس درجات الحرارة مرتفعة، بس اليوم وأنا جاية من البيت للعمل كان في زخات مطرية، فأنا استغربت، قلت يعني حتى في الصيف لما يشتهي الشخص درجات الحرارة ترتفع. احنا بدنا شمس على فكرة، لأنه السنة كلها تقريبا هي مطر وما فيش شمس، لذلك نفرحوا في أوروبا خصوصا في فرنسا عندما تكون هناك درجات حرارة شوية مرتفعة، مش كتير لأنه في بعض الأحيان
2: شوية قص. ما هي هذه شوية
1: متحملة عندكم ولا شوية صعبة؟
2: والله مرتفع، يعني فوق 45-50.
1: أوف. طيب كيف تتعاملون مع درجات حرارة مرتفعة كذا؟ يعني
2: المكيفات، نحاول ما نطلع كتير في وقت الظهيرة يعني.
1: أوكي. على فكرة ربما احنا في فرنسا مثلا لم نستعد بعد لموضوع انه يكون عندك مكيف في البيت، عندك مسخن في البيت مثلا اللي ممكن يسخن البيت في فترات البرد، ولكن للأسف آي سي ما في، يعني اللي ممكن يبرد لك الأجواء في البيت ما في، فأنت تقعدي في درجة الحرارة حتى داخل البيت الجو حار.
2: لا هذا لازم، وحتى نبحث عن أشياء دائما سواء في الأكل في الحلويات في أشياء، لازم أشياء باردة.
1: جميل.
2: ما أشياء تعطي حرارة.
1: طيب سؤال، هل حلوى الشعرية الباكستانية هذه باردة ولا سخنة؟
2: حلوى باردة، تأكل من الثلاجة.
1: أوكي تؤكل من الثلاجة، بمعنى من بين الحلويات التي يمكن أن يجهزها الشخص خلال الأجواء الحارة. إذن نحتاج شعرية أكيد، ونحتاج أن نكون محضرين كريم كراميل، بس ليش اخترتي هذه الحلوى عزيزتي؟
2: هذه الحلوى زي ما حكيت لك هي حلوى فيها فوائد، أول شيء الكريم كراميل والحليب وهذا الكلام، وبنفس الوقت هي باردة بيحبوها الأطفال، بتخفف شوية من حرارة الصيف وطعمها حلو.
1: عندك أطفال هديل؟
2: عندي.
1: يعني اليوم في كريم كراميل وفي حلوى بالشعرية في البيت.
2: طيب هلا ندخل في الوصفة، احنا مباشرة نحضرها ونشوف كيف الهد. أول حاجة حنعمل الشعرية الباكستانية، حنكسرها لأنها تيجي طويلة، مع نسيح الزبدة على النار ونحمصها بالزبدة، بنحطها في صحن بايركس أو أي شيء مناسب عنا، بنجيب الكريم كراميل بنجهزه تجهيز عالي، 2 باكيت كريم كراميل مع حليب، 4 أكواب حليب، بنغليها على النار وبعدين بنحطها على الشعرية الباكستانية. نستنى شوي الشعرية تتشربها، بنحط طبقة بسكويت شاي، بنيجي للطبقة اللي فوق اللي هي بتعطي الحلى زيادة يعني للطبق، اللي هي بناخد 4 مكعبات من الجبن الكريمي، مراعي كيري أي حاجة، 3/4 كوب حليب مكثف محلى، وعلبة قشطة، نخلطهم على الخلاط، نفردها على طبقة البسكويت. طيب نحطه في الثلاجة يبرد حتى يأكل بارد.
1: أوكي. طيب سؤال، ما الفرق بين الشعرية الباكستانية والشعرية العادية اللي موجودة؟ يعني عندها فرق ولا فقط؟
2: لا، هي الشعرية الباكستانية هي أصلا طعام من شرق آسيا، يعني بتلاقيها بقالات شرق آسيا. أوكي. بتكون جدا رفيعة.
1: أوكي. يعني مختلف يعني مختلفة في النهاية، مختلفة عن الشعرية اللي موجودة في العالم العربي، خلينا نقول. أيوة، العالم العربي هنا.
2: أيوة هي مختلفة عن الشعرية اللي إحنا نستعملها في أكلنا، بس هي برضو تعطي يعني تستخدم في الحلى كتير. إحنا بالنسبة لنا هنا في السعودية بيستخدموها في الحلى كتير.
1: أوكي. هذه الطبخة هذه سعودية بامتياز أم هي يعني في المطبخ السعودي فقط؟
2: هي لا، مش في المطبخ السعودي، لا ولا سعودية بامتياز، هي عارفة إحنا في السعودية يهتموا بالحلويات اللي تشرب مع القهوة. القهوة العربية السعودية، عرفتي؟ فهم دائما بدوروا على حاجة حلوة يعني يكون طعمها في حلى زيادة، فبيهتموا مثلا الحليب مكثف محلى، بالجبن الكريمي، هذه تعطي دسامة وحلاوة زيادة.
1: يعطيك الصحة. نحن إذن سنهديك هذا النغم، ورح نركب الطيارة أنا وناجي ودودو وحبش جايينك حتى نتذوق هذا الطبق من إيديك، شو رأيك؟
2: ميت أهلا وسهلا تشرفونا.
1: يعطيك صحة هديل، شكرا لك.
2: الله يعافيك حبيبتي. العفو يا هلا.
1: شكرا.
0: مونتي كارلو، مونتي كارلو الدولية.
1: أخبار العالم عبر موقعنا mc-دولية.com مع زملائنا من قاعة التحرير، زميلتي زينب منتصر معي للمزيد من التفاصيل بخصوص أبرز العناوين على الموقع. زينب صباح الخير.
3: صباح النور حنان، صباح الخير متابعينا ومستمعينا.
1: وهذا الخبر الغريب الذي يأخذنا إلى إسرائيل، أوامر الحاخامات، بلدية إسرائيلية تفصل بين الرجال والنساء على أرصفة شوارع رئيسية.
3: نعم بالفعل حنان، خبر من بلدية بن براك في إسرائيل، بناء على توجيهات من كبار حاخامات المدينة ستقضي المدينة بفصل الرجال والنساء على أرصفة عدة شوارع رئيسية عبر تنظيم حركة المشاة ووضع لافتات مخصصة لذلك. القرار أثار اعتراضات داخل إسرائيل، يرى منتقدوه أنه يتعارض مع مبدأ المساواة وحرية التنقل، كما يشيرون إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية سبق وأن حضرت إجراءات مشابهة للفصل بين الجنسين في الأماكن العامة. لكن اللافت أن عضو من المجلس البلدي كشف لصحيفة هارتس الإسرائيلية أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها إجراءات تشابه هذا الإجراء في ظل ما يعرف بقواعد الاحتشام في البلدية. نذكر بأن الحريديم المتشددين، اليهود الحريديم المتشددين، يشكلون أغلبية سكان البلدية. وذكر عضو البلدية عدة أمثلة، من بينها رفض إنشاء خط للبلدية عبر تطبيق الواتساب، رفض افتتاح مدارس حكومية حريدية إضافة إلى فرض إغلاق على المتاجر عند الساعة 10 مساء. يشكل الحريدي نذكر نحو 13% من سكان إسرائيل، ويبلغ عددهم أكثر من 10 ملايين نسمة، ويرفض أفراد هذه الطائفة أثناء إجراء الخدمة العسكرية، وتابعنا مظاهراتهم الحاشدة احتجاجا على الخدمة العسكرية. كما أنهم تصدروا الأخبار في الأشهر القليلة الماضية عندما منع الجيش الإسرائيلي نشر نظام قتالي في جنوب لبنان بسبب لواء للحريدي يرفض الاختلاط بين الرجال والنساء، إذ كانت هذه المنظومة القتالية سيتم نشرها عن طريق نساء، جنديات نساء.
1: هل يعلمون بأن العالم يبحث عن الأكسجين يعني خارج الكرة الأرضية، ويبحث عن الحياة خارج الكرة الأرضية؟ أنهم والدراسة أولا بريطانيا تقوم بحظر استخدام مواقع التواصل ليلا على المراهقين. الفرق بين عالمنا العربي والعالم الغربي، في شيء غريب، في شيء غريب. هل من تفاصيل بخصوص هذا العنوان؟
3: نعم بالفعل حنان، بريطانيا تتجه إلى فرض قيود جديدة على استخدام المراهقين لمواقع التواصل الاجتماعي، نتحدث عن الإنستغرام وعن الفيسبوك، وذلك بالنسبة للمراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما وبين منتصف الليل والسادسة صباحا، بهدف الحد من الاستخدام المفرط من المنصات الرقمية التي تقول الحكومة البريطانية أنها تدفع للإدمان. الإجراءات الجديدة تشمل أيضا تعطيل بعض الخصائص التي تشجع على البقاء لفترات طويلة أمام الشاشات، مثل ميزة التمرير اللانهائي للمحتوى سكرولين، إضافة إلى مراقبة واستخدام روبوتات الدردشة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بالنسبة لمن هم دون سن 18. وتأتي هذه الخطوة كما قلت، كما تفضلت، في عالم عربي ربما ليس لدينا مثل هذه الخطوات، لكن تتزايد عالميا دعوات لتنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي. وكانت أستراليا أول دولة أعلنت حظر مواقع التواصل الاجتماعي للمراهقين الشهر الماضي.
1: الكل كان ينتظر الأرجنتين في نهائي هذا المونديال، وهي تقلب هذا أو نتيجة مباراة يوم أمس أمام إنجلترا إلى فوز، وتبلغ هذا النهائي وتواجه إسبانيا. ميسي سيواجه ذلك الطفل الصغير الذي تصور معه في دعاية كانت عادية، ربما لم يكن من المنتظر أن يكون يامال أمام لاعب كرة قدم يحبه كثيرا على فكرة. يامال يقدس كثيرا ميسي.
3: الصورة تعود ربما إلى عام 2008 وشاهدناها بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن للمستمعين أن يطلعوا عليها، صورة عجيبة. فالطفل اليوم سيواجه
1: لامين ويامال، هما صديقان قريبان للعائلة، هما من قاما بإهداء هذا الشوتينج لأب وأم يمين لامال، ولذلك يمين لامال اسمه يمين لامال، فهو اسم الشخصين لامين ويامال،
3: شخص يحمل اسم شخصين صح. لكن يامال سيواجه المنتخب الأرجنتيني وقدوته ميسي بعد أن قلب الأرجنتين يوم أمس تأخره في المباراة أمام إنجلترا بهدف إلى فوز بهدفين مقابل هدف في مباراة حماسية الخامس احتضنها ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا، ويواصل حملة الدفاع عن لقبه العالمي، ثم يضرب موعدا مع إسبانيا كما قلنا في النهائي المرتقب يوم الأحد المقبل ليكون ختام المونديال. إنجلترا كانت سبق إلى التسجيل عبر أنتوني جوردون في الشوط الثاني، لكن الأرجنتين عادت بقوة قبل دقائق فقط من النهاية. خطف مارتينيز هدف التأهل في الوقت بدل الضائع بعد تمريرة حاسمة من ليونيل ميسي، ورغم عدم تسجيله في المباراة وصل ميسي لعب دور حاسم في مشوار منتخب بلاده، ويقود الأرجنتين بذلك إلى النهائي الثاني تواليا كما قلنا منتخب مباراة النهائي عفوا يوم الأحد. ونحن على موقع مونتي كارلو الدولي نواصل تغطيتنا لكأس العالم. أما إنجلترا فتودع حلم الوصول إلى النهائي، وستجري مباراة تحديد المركز الثالث أمام فرنسا.
1: جميل جدا، سنرى هل سيخاف لامين يامال من ميسي، هل هذه المباراة ستنتهي بفوز الأرجنتين كما يقال منذ بداية هذا المونديال، هل لامين يامال سوف ربما يتجاوز تقديسه لميسي وسوف حيديله شوية أهداف كده
3: ممكن.
1: والله احنا مش عارفين حتى الآن، أنا خايفة. شوفي أنا المنتخب اللي شجعته خسر، يعني أخاف أشجع إسبانيا تطلع من المونديال، فأنا حسكت. أفضل طريقة هي السكوت. شكرا زينب.
3: شكرا لك حنان. شكرا لمستمعينا.
1: شكرا لك.

0: قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 تموز/يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-duelia.com. كافي شو، حنان عبد الله، عاطف علي صالح.
1: أصدقاء، صباحكم سعيد، صباحكم سكر، صباحكم صباح الفل يا
2: تحية لكل المستمعين، تحية لي دوني في الإشراف التغني لحظات، وينضم إلينا الزميل وديع في عاني. نهائي المونديال 2026 أصبح حقيقة،
1: لا تنسوا مساحة حرة بعد لحظة يا أصدقاء. الفنان الفلسطيني إسماعيل النمر حول خروجه من غزة وحفلته بأوروبا وتعاونه مع المخرج والمنتج اللبناني جاد شويري.
0: كواليس المونديال، كافي شو، مونتي كارلو الدولية.
1: إلى كواليس هذا المونديال الأخيرة، بحكم أننا سنودع هذا المونديال هذا الأسبوع ونهاية هذا الأسبوع. تحولات كبيرة في مباراة أمس، هل هناك أخطاء أم لا يا عاطف؟ وما هي أبرز تفاصيل ما حدث وما سيحدث مع
2: المونديال، كواليس المونديال؟ وأصبح كولس واحد من كواليس المونديال. وديع صباح الخير.
3: صباح النور عاطف، صباح النور حنان. كولس واحد ربما هي مباراة نهائية، وإن تبقى أيضا مباراة على المرتبة الثالثة، ولكن لا تهم الكثير من الناس.
2: صحيح، لا تهم الكثير من الناس. وبالأمس تابعنا هذه المباراة القوية وديع، ولكن المنتخب الأرجنتيني كل مرة بيثبت أنه منتخب غير طبيعي غير عادي.
3: صحيح، مع لاعب استثنائي هو ليونيل ميسي الذي قاد منتخبه للفوز مرة شديدة 2-1 على إنجلترا في نصف النهائي مباراة أقيمت في أتلانتا. منتخب الإنجليزي هو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 55، ثم مع نهاية اللقاء كنا نعتقد أن المنتخب الأرجنتيني سيودع، ولكن بعد تمريرة من ميسي إنزو فرنانديز لاعب تشيلسي يسدد من بعيد ويسجل هدف التعادل 5 دقائق قبل النهاية، نهاية الوقت الأصلي. ثم خلال الوقت الإضافي أيضا تمريرة من ميسي لهدف من لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الذي كان دخل بديلا، وفوز المنتخب الأرجنتيني 2-1 وبلوغه مرة جديدة نهائي المونديال، حيث سيواجه إسبانيا يوم السبت المقبل.
1: طيب وديع، قلتم بأن مباراة المركز الثالث يعني ليست ذات قيمة ربما للمنتخبات، لا ندري، ولكن أي المنتخبين سيكون أكثر قدرة على تجاوز خيبة نصف النهائي، فرنسا أم إنجلترا؟ حتى وإن كانت يعني المرتب الثالث يبقى مرتب ثالث يعني.
3: صحيح، هذا هو السؤال الأساسي بالفعل حنان، يعني من سيتمكن من تخطي هذه الخيبة الكبيرة؟ عادة صحيح المباراة على المرتبة الثالثة في بعض المسابقات ألغيت، مثلا في بطولة أمم أوروبا لم تعد موجودة منذ عدة سنوات، لأن عادة يعني هي تجمع خسيرين، والخسر عادة كل ما يريده هو العودة إلى ذريه، لا تهم مشاركة في مباراة على المرتبة الثالثة، ولكن أبقيت في المونديال هناك ميدالية برونزية، وأحيانا هناك اهتمام حسب المنتخبات، يعني عندما تكون هناك يكون هناك منتخب لنقل يعني جيد ممتاز بلغ نصف النهائي، ولكن ليس من بين المنتخبات الكبيرة المعتادة على خوض المسابقات الكبرى، ربما يهمه الفوز في المرتبة الثالثة. ولكن مواجهة بين فرنسا وإنجلترا، منتخبين كانا يطمحان للقب، صحيح الميدالية البرونزية ليس لها أهمية كبرى. الكبرى، ولكن لما لا، هناك ربما بعض الأهداف بالنسبة لبعض اللاعبين مثلا ككيليان مبابي الذي هو يطمح بأن يتصدر ترتيب الهدفين مثلا. صحيح. هو في المرتبة الأولى برفقة ميسي، 8 أهداف لكل منهما. ميسي هو في الطليعة عمليا لأن لديه عدد أكبر من التمريرات الحاسمة، 4 مقابل 3، ولكن صحيح بالنسبة لمبابي الذي يحب الأرقام هو مهتم على ما يبدو بخوض هذا اللقاء. ستكون مناسبة للمدربين أيضا لإشراك اللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرا، الذين صبروا مطولا، شاركوا في التدريبات، ساندوا زملائهم ولكن لم يلعبوا كثيرا ولم يلعبوا على الإطلاق في المباريات. مناسبة لهم لخوض لقاء إضافي ولقاء أخير في المونديال أمام كل هذه الجماهير المتواجدة. مثلا مع منتخب فرنسا هناك لاعب استثنائي يبلغ 35، هو نجولو كونتي، لعب بضع دقائق فقط في أول مباراة ولم يلعب منذ الآن شهر كامل مع منتخب فرنسا، لم يدخل لم يشارك. ربما مناسبة مثلا بالنسبة له كي يودع المنتخب الفرنسي، هو الذي بلغ كما ذكرنا 35.
2: طيب، ودي عودة لهال مباراة الأمس بين الأرجنتين، ويعني هذه المباراة المنتخب إنجلترا، المنتخب الأرجنتيني دائما يعود في نهاية المباراة ويسيطر على الخصم ويجعله غير معني، وهذا ما حدث يعني في آخر 15 دقيقة. المنتخب الإنجليزي أصبح وكأنه يستسلم للواقع الذي فرضه المنتخب الأرجنتيني، انقضاض، إقلاق للمساحات، هجمات قوية مرتبة، ميسي بتمريرتين حاسمتين، وكأنه المنتخب الإنجليزي في الأحسن من اللحظات شعر بالفارق.
3: صحيح، كما كنا تحدثنا أمس بالنسبة لمباراة فرنسا إسبانيا، صحيح كان هناك فارق، يعني من الصعب تحديد أسباب كل ذلك. بالطبع هناك تعب، هناك تراكم التعب منذ شهر كامل، كانت المباراة السابعة بالنسبة

0: دليلة
1: وأنا الوحيدة اللي عم بتحارب لأني ناجحة. لو أنا فاشلة ما بتحارب.
0: سيدة ليلى عبد اللطيف، شكرا على سعة صدرك. نبقى سويا ونفتح النقاش. عالم الكهانة، كيف يمكن أن نفسر تجذر هذه المعتقدات من جديد بعد عقود من الانتصار الواضح للعلم والتكنولوجيا؟ وهل يمكن أن يكون العقل النقدي قد فشل في مهمته في تقويض المعتقدات اللاعقلانية وما قد يعتبره البعض خرافات؟ فما هو تعريف الكهانة إذن؟ أستقبل ضيوفي من الدكتور محمد محمود حمودة، هو مدرس واستشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بطب الأزهر بالقاهرة. سيد يوسف هريمة، باحث وكاتب مهتم بالشأن الديني والثقافي والفكري في العالم العربي. في استوديو فرانس 24 معنا السيدة فاطمة بالأعوجي عرافة، ومعنا من فلسطين إبراهيم حزبون، منجم وعالم فلك من رام الله. والسؤال ربما الأول، سنحاول تعريف الكهانة قبل أن ندخل في النقاش، وكيف تختلف عن مجالات، عن العرافة مثلا أو التنجيم في ثقافات مختلفة. السؤال لسيد يوسف هريمة، وباحث وكاتب مهتم بالشأن الديني والثقافي من المغرب. تفضل سيد هريمة.
2: إذن بما أنك تحدثت أستاذة سلمى عن الجانب المفاهيمي، فأحب أن أضع بعضا من الفواصل المعرفية والمنهجية بين، أعتقد بين، أربعة مفاهيم أساسية كلها تنحو أو كلها تدور في فلك واحد، ولكن هناك نوعا من التباينات ونوعا أيضا من الاختلافات الحاصلة بينها. أول مفهوم، وهذا ينتمي إلى مجال آخر، هو علم الفلك. إذا أردنا أن نعرف علم الفلك، يمكننا أن نقول عنه بأنه هو ذلك العلم الذي يعتمد بشكل أساسي على حسابات رياضية ثابتة. أما المفهوم الثاني الذي يختلط بهذا المفهوم وهو مفهوم التنجيم، فهو عمل عرافي أو عمل تنبؤي، الغرض منه الاطلاع على المستقبل وعلى ما وراء، ولكن استنادا إلى مواقع النجوم وحركتها وأيضا حركة الكواكب. المفهوم الثالث وهو مفهوم العرافة، وهو له نفس الأهداف السابقة وله نفس الهدف السابق المتعلق بالتنجيم، ولكن يختلف معه في الأساليب، بحيث أن العرافة هي استخدام أدوات وأساليب مختلفة للكشف عن المجهول أو عن المستقبل بأساليب من قبيل قراءة الكف أو قراءة الفنجان أو النظر في البلورة السحرية كما تعلمون. ثم أيضا هناك المفهوم الرابع أو المفهوم الرابع أيضا الذي يختلط بهذه المفاهيم، وهو مفهوم الكهانة، ويتداخل مع المفاهيم السابقة ويختلف عنها من حيث أنه يتنبأ بالغيب أيضا ويتنبأ بالاطلاع على المستقبل، ولكن من خلال الاتصال بالقوى الغيبية أو الأرواح. وهناك اعتقاد راسخ لدى الكهان بأنهم يمتلكون قدرات على معرفة أشياء غير مرئية أو مخفية، وأيضا لهم قدرات ليست لغيرهم. إذا لاحظنا هذه المفاهيم، هناك تداخل فيما بينها، ولكن هذا التداخل لا يعني أنه ليس هناك أي فاصل منهجي أو فواصل منهجية بينها. أنا أريد فقط أن أؤكد على نقطة مهمة جدا عندما نتحدث عن هذه المفاهيم الأربعة، وهو سؤال يمكن أن نطرحه بصيغة أخرى: هل هذه الأشياء تنبني على أسس علمية، أو يمكن أن نطلق عليها علم؟ لأن العديد من الباحثين يصفون هذه الأشياء بالعلم. ربما إذا كان لديك وقت أن نطرح هذا السؤال ونستفيض فيه قليلا، لأن هناك فرق بين العلم بشروطه كما هي مثبتة لدى الباحثين في هذا المجال، وهناك أيضا ما يسمى بالعلوم الزائفة، وهذه العلوم تنتمي إليها المصطلحات أو المفاهيم التي أوردناها الآن وتحدثنا عنها بنوع
0: هو المؤكد دكتور أعتبر سيد الكريم، والمؤكد اليوم بأن العلم لم يستطع مواكبة هذه الظواهر، لأنه هي موجودة في كل حضارات القديمة. ربما سأسأل الدكتور محمد محمود حمودة، اللي هو استشاري في الطب

0: النفسي، السؤال كيف يمكن أن نفسر بأن الكهانة تاريخيا موجودة في كل الحضارات وكل الثقافات وكل وكل الناس مؤمنين بها؟ يعني ليس هناك تغير في سيرورة تاريخية، الشيء الثابت هو الإيمان بالكهانة أو بالعرافة كما قال الأستاذ من المغرب.
1: خليني الأول بس أبدأ بأنه ربنا بيقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، تمام؟ وفي سورة الأعراف على لسان سيدنا محمد كل أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يعني الغيب ده بتاع ربنا بس، ولكن إحنا نفسيا على مدار العصور عندنا رغبة في معرفة المستقبل، لأنه الإنسان عدو ما يجهل، والإنسان عنده دافع غريزي للقلق تجاه المستقبل، فبيحاول يعمل كل حاجة عشان يشوف هو إيه اللي هيحصل بكرة. وعشان كده طول الوقت وعلى مدار التاريخ عندنا الدافع بتاع هيحصل إيه بكرة عشان أقلل القلق والتوتر اللي أنا حاسه. وللأسف أنا لما بعرف اللي هيحصل بكرة أنا ما بهداش، أنا بتوتر زيادة وبتوتر أكتر. بالنسبة للمنجمين اللي هم بيبدأوا يقولوا إن إحنا عارفين حاجات في المستقبل أو عندنا خبرات، زي ما الآية بتقول لو كانوا يعرفوا اللي هيحصل في المستقبل كانوا يقدروا يراهنوا على حاجات هتكسب، وكانوا بقوا أغنى أغنياء العالم، في حين أنه أغنى رجل في العالم هو رجل علم مش رجل تنجيم. يعني إذا كانوا بيقدروا يعرفوا الغيب كان زمانهم وصلوا لأماكن تانية خالص. لو هم عندهم القدرات دي كانوا هيحكموا هم العالم، لكن للأسف ده مش حاصل وده مش موجود. ولكن الموضوع بيبني على استنتاجات.
0: سيدي الكريم، أنت سألت ربما سؤال ممكن أن ترد عليه سيدة فاطمة. يقول أستاذ طب النفسي لو كانت عندك قدرات خارقة ربما كنت سيدة فاطمة أغنى امرأة في العالم، ماذا تردين عن هذا الطرح؟
2: أنا بنفسي ما أخدم ما اشتغلتش ما حبيتش نشتغلها قبل. لو كان اشتغلتها أقبل الخدمة هذه كنت وليت أحسن أغنى من كل حد. ما خدمتهاش الخدمة هذه قبل. علاش ما خدمتهاش قبل؟ بس كان عندي ظروف تخص بيا كنت مخليتها لنفسي. بس لو كان خدمتها من حيث كنت صغيرة لو كان كنت أغنى واحدة في العالم.
0: يعني أنت بتعتبرين بأنه ما قال هذا غير صحيح؟
2: غير صحيح.
0: كان ممكن أن تكوني أغنى بكثير من ما أنت عليه اليوم.
2: لو كان خدمتها من قبل ويكون أغنى من كل حد، من أن أنا خليتها لنفسي. ما حبيتش ما كنتش مأمنتها.
1: مش كده ليه؟
2: كان فيه يعني أنا ما كنتش يعني مأمنتها يعني الخدمة تاعي.
0: تفضل.
1: هو احنا لو عندنا القدرات دي كنا اهتمينا ان احنا نبقى كده، لان كل انسان عنده جزء نرجسي وجزء اناني، هو بيفكر في نفسه رقم واحد. فازاي هي لا اصلا انا مش هفكر في نفسي؟ الرسول نفسه قال ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. انت احسن من الرسول؟ يعني انت احسن من الرسول؟ الرسول بيقول لو كنت اعلم الغيب كنت هعمل كده.
0: لا. سيد حمودة، لأنه أصلاً الدين إحنا اخترنا أن لا نخوض بالدين. الديانات السماوية الثلاث سواء كانت اليهودية المسيحية أو الإسلام إحنا توصلنا بشهادات
1: في الديانات السماوية الثلاثة.
0: ترفض
1: في الديانات السماوية الثلاثة؟ أيوة بالضبط كده، في الديانات السماوية الثلاثة لا يعلم الغيب إلا الله.
0: سألنا حاخام وميشيل سرفاتي والأب خالد وداعية إسلامي أيضا، الرد كان واضحا، الديانات ترفض رفضا قاطعا الكهانة أو العرافة. فنقاشنا اليوم وليس نقاش ديني، والسؤال ربما الذي سأطرحه عليك كيف ممكن أن تفسر اليوم سيد حمودة بأنه في مجتمعات هي مجتمعات محافظة مجتمعات متدينة، الناس تذهب عند العرافين وتذهب عند المنجمين وتؤمن بهذا، فالدين لم يحل إن أردنا الإشكالية؟
1: لا، هو أنا ما بتكلمش دلوقتي عن الدين وعلى حلول الإشكالية. هي بتقول أنا ما برضاش أعمل كده، يعني ده ترفع منها على إنها تعمل كده لنفسها. لكن هي لو عملت كده لنفسها هتبقى أغنى واحدة في العالم. ما فيش حد يبقى عنده قدرات وما يستخدمهاش لنفسه، الكلام ده مش منطقي. أي حد نفسيا أي حد هيبقى عنده قدرات لازم هيستخدمها عشان يوصل نفسه لأعلى المراتب.
0: لن نبقى في الشخصي.
1: أنا راضية بحالي.
0: الفكرة ليست أيوة ليس نقاش الشخص.
1: أنا مش بتكلم بشكل شخصي. أنا بتكلم بشكل عام. المنجمون لو عندهم قدرات خارقة كانوا هيوصلوا إن هم يبقوا أهم ناس في العالم، ولكن هم ما عندهمش القدرات دي. ولكن ده حسابات واستنتاجات وادعاءات.
0: سأدخل
1: على العامل النفسي اللي موجود عند البشر،
3: مع اللعب على العامل النفسي اللي موجود عند البشر اللي هو رغبة معرفة الغيب، لأنه كلنا عندنا الرغبة دي، عندنا عامل طبعا. نفسي بيخلينا عايزين نعرف بكرة هيحصل إيه، فهو ده الأساسي اللي بيلعبوا عليه. والكلام ده مشهور عندنا في الطب النفسي في ظاهرة مشهورة اسمها برنوم إفكت، اللي هي ظاهرة برنوم.
0: خلي الأستاذ إبراهيم حزبون
3: في القرن 19
0: يرد على هذه النقطة لأنه هو من المجال وهو عالم فلك ومنجم. سيد إبراهيم لك الكلمة.
4: الحقيقة بالنسبة للموضوع اللي أنا بشتغل فيه، لأنه ده ما بسمعهم بيقولوا كهانة وعرافة ومش عارف إيه، هذا ضرب بالغيب. والغيب نوعين، في غيب مطلق لله سبحانه وتعالى، وفي غيب نسبي اللي يستطيع كل شخص أنه ياخد قسم منه. يعني لو ما درسش أسترولوجي زي أنا أسترولوجر مش أسترونومر، شو الفرق بين التنين؟ الأسترونومي هو الفلك، لكن الأسترولوجر هو التنجيم الفلكي، بمعنى أنه الكواكب الموجودة في المجموعة الشمسية اللي إحنا جزء منها، هاي الكواكب إلها تأثير علينا بإطلاق ذبذبات كهرومغناطيسية. هذا الشيء ابتدى فيه البابليون والكلدانيون قبل حوالي 4-5 آلاف سنة في بلاد الرافدين، وبعدين اتطور وصل اليونان الرومان كمان مصر وبلاد العرب كمان ما في شك، دليل أنه اللي اهتموا كثير بهذا الموضوع، بس اهتموا فيه أكثر من ناحية فلكية أسترونومي مش أسترولوجي، بدليل أنه كثير كواكب مسمية لليوم في العالم كله بأسماء عربية. هلأ بالنسبة إلي أنا شغلي لما بعرف أنه هاي الكواكب، وعن دراسة صار لي فيها حوالي 50 سنة نص قرن، لما أنا بعرف أنه هاي الكواكب إلها تأثير علينا، أنا وظيفتي وبطريقة علمية، لما أقول علمي يعني شيء كررته مرة ومرتين وثلاثة وعشرة وأعطاني نفس النتيجة. إيش اللي بيحصل هون؟ لما بيجيني شخص مثلا تاريخ ميلاده، أعطيني تاريخ ميلاده، بعطيني تاريخ ميلاده، سنة الشهر اليوم ساعة الولادة مكان الولادة، وأنا برسم له خارطة شخصية اسمها ناتل تشارت، هاي معروفة عالميا لكل واحد بيشتغل فيها، بس بعرفش إذا كل واحد عنده خبرة فيها لهالدرجة. هون أنا بطلع الزوايا اللي بتحصل بين الكواكب، بطلع كمان وضعية الكواكب في الأبراج، وببدأ أشرح فيها وأحلل فيها. الدليل على أنه هذا الكلام مش ادعاءات زي ما أنا سمعت قبل شوي، ممكن تلاقي مش موقع، عشرات مئات المواقع اللي فيها ادعاءات، لأنه شخص ما درسه بشكل علمي صحيح، ما درسه بشكل أساسي، وإنما زد حاله لمكسب مالي لا أكثر ولا أقل. أنا ما بعمل بزنس من هاي الشغلة، في عندي يوتيوب برد على المتابعين إلي من شتى العالم كله، من المغرب لجزائر لسويد أي مكان، كله بالمجان، ما بأخذ فلوس عليه أبدا، لأن أنا واثق من اللي أنا بقوله.
0: هل لأنه عندك شغف بالموضوع سيدي الكريم؟ هل لأنه الموضوع بالنسبة لك ليس موضوع ربحي بحث، ولكن عندك شغف؟
4: أنا بالنسبة إلي الحقيقة صار معي حادثة وأنا صغير، ما كنتش أؤمن ولا بكل هاي الأمور، لا فنجان قهوة ولا ودع ولا ولا ولا، لغاية ما صار معي حادث. كنت في مدينة في الضفة الغربية، دخلت بيت كان عمري 21 سنة أعزب، ووضعي المادي تحت الصفر حتى بقدر أقول لك، وماشي مبين أبدا. فكان في سيدة قاعدة هناك وشفتني، قالت، والبيت مليان، قالت هذا الشاب عجبني، حطوا له صبوا له فنجان قهوة بدي أشوف له بخته. أنا بسمت وأضحكت وبقول له اللي قاعد جنبي صاحب البيت هذا كلام فاضي. قال لي استنى شوية اسمع من أنت شو خسران. أوكي، أخذت الفنجان وصارت تحكي لي أشياء يعني أنا مذهل جدا، لعطتني إياه مش ليوم ويومين، عطتني إياه لآخر يوم بحياتي. الحقيقة لغاية هاي اللحظة وأنا عمري 77 سنة، لهاي اللحظة بالذات اللي حكته 90-95% صار. أنا مع ذلك ما بعرف هو من الفنجان طلعت هاي المعلومة ولا كان في اتصال مع عالم آخر، والفنجان كان مجرد وسيلة مش أكثر.
0: وهنا سأسأل سيدة فاطمة، من يلجأ لك اليوم في باريس في فرنسا؟ هل هناك ممكن في اجتماعية تلجأ لك، ولا ربما الزبناء الذين يأتون عندك من كل الفئات الاجتماعية؟
2: الناس اللي تجي عندي من في باريس تلقاهم ناس سياسة، ناس أعمال، ناس فقراء، طب، ميدسان.
0: أكثر نساء أو رجال؟
2: رجال، أكثر رجال، أكثر رجال، أكثر رجال، وأكثر رجال مدينين يعني الناس مو دينين تكلمني الإنسان تقول لي جيت من العمرة البارح
0: أوكي.
2: يعني هدايا الشيء اللي راه يقول فيه الأخ أنا ما من ما نأمنش به اللي راه يقول لي فيه الأخ.
0: سأرجع للدكتور حمودة ربما، ولكن هنا أحتاج خبرتك في الطب النفسي. من يلجأ اليوم للمنجمين، خاصة بأن نعرف جميعا اليوم بأن رجال سياسة يلجأون إلى التنجيم. قبل أن أطرح عليك السؤال، سنحضر هذا التقرير، تقرير خالد فلياشي لبرنامج في فلك الممنوع.
5: بين 1990 و 1995 كانت المنجمة إليزابيث تيسيه تتردد على قصر الإليزي في زيارات سرية للرئيس فرانسوا ميتيران. مواعيد أسالت الكثير من الحبر حول علاقة ميتيران بالمنجمة والتنجيم، وعادت إلى الواجهة بعد نشر كتاب لسائق ميتيران يؤكد فيه أن الرئيس الراحل لم يكن يؤمن بالتنجيم. هنا قررت المنجمة نشر أشرطة مسجلة لمحادثاتها مع فرانسوا ميتيران لوضع حد للشائعات وللتأكيد على دور التنجيم في السياسة.
6: انتشرت في الصحافة ادعاءات وتلميحات من بعض الصحفيين الذين أعتبرهم قليلي الموهبة، ادعوا بأنني عشيقة ميتيران. سائق الرئيس لم يقل ذلك في كتابه، لكنه ادعى أن ميتيران لا يؤمن بالتنجيم وكأنه كان معنا حينها. لقد قام بالتحدث باسم الرئيس المتوفى.
5: ثلاثة أشرطة مسجلة نسمع فيها ميتيران يستشير العرافة حول قضايا شديدة الأهمية كمعاهدة ماستريخت المؤسسة للاتحاد الأوروبي وحرب الخليج الثانية.
6: لقد رأيته كيف أخذ اقتراحاتي ونصائحي في عين الاعتبار، لأنني شاهدته بعدها يخاطب الفرنسيين في الموعد الذي اقترحته عليه كتاريخ جيد لمخاطبة الشعب، ولم يقل لي يوماً إن نصائحي له كانت سيئة.
5: إليزابيث تيسيه أكدت أنها سجلت محادثاتها مع الرئيس الفرنسي السابق بناء على موافقته، لكن ما كشفت عنه المنجمة اعتبره محيط الرئيس سخيفاً، بينما هي فتقول إنها لم تكن تتوقع كل هذه الضجة حول قصتها وحول لجوء ميتيران إلى خدماتها في التنجيم.
0: إذن على مر التاريخ ومنذ العصور القديمة وحتى يومنا هذا، العرافون، المنجمون وحتى السحرة يقدمون النصائح والمشورة للقادة ورجال السلطة. للإشارة فقط، فرانسوا ميتيران ليس الرئيس الفرنسي الوحيد الذي اتهم باللجوء إلى العرافين والمنجمين، فليغيمون بوان كاري، جاك شيراك، جيسكار ديستان وحتى دوغول قصصهم أيضا. في مناسبة واحدة فقط، خان رونالد ريغان ميله لعلم التنجيم علنا عندما قال للرئيس البرازيلي في عام 1985 إن برجك وبرجي متوافقان وبالتالي لا يمكن أن تكون علاقات بلدينا إلا على أفضل ما يكون. وهنا أذهب للدكتور محمود حمودة، كيف يمكن اليوم أن يفسر لنا الطب النفسي أن يلجأ رؤساء دول وسياسيون وأيضا قادة وحكام إلى التنجيم وإلى الكهانة وإلى العرافة؟
3: هم ما لجأوش للحاجات دي إلا في وقت معين لما كانوا في منصب قيادي. يعني هتاخدي التاريخ بتاعهم هتلاقي إن عمرهم ما لجأوا للكلام ده إلا لما وصلوا لمنصب قيادي، لأنه القلق بيزيد جدا عندهم لما بيوصلوا لمنصب قيادي وبيبقوا عايزين يستكشفوا المستقبل عشان يساعدهم إن هم يستمروا في المنصب بتاعهم أو يتغلبوا على مشكلات هتقابلهم. فهم في الوقت ده بس اللي بيلجأوا لده، لكن في العادي هم كأشخاص أغلب الوقت عمرهم ما لجأوا لده، ولا في حياتهم قبل ولا في حياتهم بعد الفترة الرئاسية اللي هم كانوا فيها. ولكن هم بيدوروا، أغلبهم بيبقى بيدور على حاجة تساعده، وهو مقتنع داخلياً أنه ده مش هيساعده على فكرة، بس هو بيدور على حاجة تساعده. وده اعتقاد عندنا كلنا على فكرة، ممكن يبقى عندنا الاعتقاد بتاع أنا عارف أنه ده مش هيساعدني بس why not، ليه لأ مجرب.
0: سأذهب إلى المغرب مع الدكتور يوسف هريمة، الباحث والكاتب المهتم بالشأن الديني والثقافي والفكري في العالم العربي. سيدي الكريم، هناك سؤال، هل يمكن أن نقول بأن اللجوء إلى الطقوس اللا عقلانية اليوم هي رحلة بحث وحاجة للمعنى والقداسة؟
7: للجواب عن هذا السؤال أستاذ سلمى، لابد من وضعه في إطاره الثقافي والمعرفي. سألت قبل قليل الأخ من مصر لماذا فشلت الإيديولوجيا الدينية عموما أو المنظومة الدينية في أن تحد من هذا الأمر أو من الاعتقاد الشائع بالتنجيم أو بالعراف. للإجابة عن هذا السؤال أقول بأن أحد التجليات العقل الإنساني عموما، لأن هذه ظاهرة إنسانية، هي محدوديته وعدم قدرته على التحول إلى عقل محض، إلى عقل عفوا عقل محض كما يقول أو كما ادعى كانت، لثلاثة أسباب رئيسية. نحن في جميع الأحوال سنجد أنفسنا، سواء كنا ساسة أو كنا من عامة الناس، سنجد أنفسنا أو الكثير منا يؤمنون بهذا النوع من التنجيم أو من الاطلاع على الغيب. قلنا أن هناك أن العقل الإنساني أساسا هو محدود لثلاثة أبعاد أساسية. أولا هو محدود من جهة الأبعاد، ومحدود الأبعاد لأننا نحن أبناء الزمان والمكان، نحن لا نستطيع أن نفهم الأشياء إلا في حدود ما تتيحه لنا أو يتيحه لنا الزمان، ويتيحه لنا أيضا المكان المتواجدون فيه. ثم هناك البعد الثاني في المحدودية، هو المحدودية الثقافية، فعقلنا محدود ثقافيا، أي أنه لا يفسر الأشياء إلا من خلال التمثلات السابقة. إذا لدينا تمثلات ونحن أبناء ثقافة وأبناء بيئة معينة تؤمن بهذه الأشياء وهي ضاربة في القدم، فسنجد أنفسنا في الكثير من الأحيان نؤمن بهذه الأشياء. ثم أيضا البعد الثالث في محدودية العقل الإنساني، وأنه محدود معرفيا، لأن قدرتنا على معالجة المعلومات ليست لا نهائية، ولأن تعقد بعض المسائل يتجاوز في الكثير من الأحيان إمكانية الحس السليم لدينا. نقطة ثانية أيضا في هذا الباب، الناس أنتم تعلمون بأن الحياة مليئة بالأسرار ومليئة بالغموض، ودائما الناس أو الإنسان عموما يريد أن يتجاوز واقعه ويطل على المستقبل ويطل على الماوراء.
0: إذا لنلخص سيد هريمة،
7: ربما من إحباطات أيضا.
0: نعم. سيد هريمة، فقط لنلخص، إذن هي محدودية العقل، هي الخوف أيضا من المستقبل، وهنا ربما السؤال للسيدة فاطمة ولسيد إبراهيم. سأبدك معك سيد إبراهيم حزبون، هل هناك فترات يكون فيها اللجوء إلى المنجمين أكثر من غيره؟ مثلا هناك أرقام مخيفة في الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في أوروبا، اللجوء ازداد بشكل رهيب للمنجمين وقت جائحة كوفيد، فهل أنت لاحظت مثلا بأن الناس تلجأ إليك في ظروف معينة أم لا، أم هذا غير صحيح؟
4: لا، هذا كلام صحيح 100%. دائما الإنسان عنده الكيوريوسيتي، حابب يعرف شو عم بيصير، بغض النظر إذا كان زعيم أو كان تاجر أو شخص عادي جدا. معرفة المستقبل زي ما قلت في البداية هي نسبية بالنسبة لنا، ولكن الأهم إنه الكلام اللي احنا بنعطيه مش مجرد ادعاءات أو كلام فاضي، لا، مدروس وفي كثير تحدوني. مثلا يقول لي أنا عمرك ما شفتني ولا بتعرف إشي عني، بدي تعمل لي خارطة، بعمل له الخارطة بياخدها بقول لي مش عارف، يعني كأنك عايش معي 98 97، إشي بعطيك أقل درجة 90%، إشي غريب، كيف تقدروا تعرفوا بهاي الشغلة؟ فإلها أسس، إلها أسس علمية هاي الطريقة، وفي إقبال عليها بشدة. وكمان في نقطة أنا سمعت أثناء الحديث من الأستاذ أو الدكتور، إنه في عندك هون هذا شيء ضد الدين. أبداً، هذا مش ضد الدين. الدين بيعلمك أول شيء إنه في إله عظيم تعبده، بتآمن فيه، وفي إذا صار تصادم بين العلم والدين هم بدك تفتش وين نقطة الضعف. مثلاً في عندك على سبيل المثال آية في القرآن، سورة الفرقان، تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. كلمة البروج هي الأبراج، يعني ما مش مقصود شيء ثاني.
0: سيد الكريم، لا أريد أن ندخل في الدين أرجوك، لأن الفكرة هي الأديان السماوية واضحة في هذا الشأن.
4: أنا مش معني، ولكن هناك ذكرت هاي الجملة إنه هذا إله يمكن يكون شيء غير ديني أو بمس فيه. لا، أنا موضوعي ممكن تلاقي أسترولوجر متدين، واحد ثاني غير متدين، واحد من هاي الفصيلة من هاي جنسية، واحد جنسية تانية ما له علاقة أبدا. موضوع علم الصرف يدرس في المعاهد الأوروبية والأمريكية، عندنا مع الأسف في منطقة الشرق الأوسط ضعيف جدا، مش هالقد متقدم.
0: وصلت الفكرة، أعتذر، داها من الوقت. سأسأل الأستاذة فاطمة لأنه في سؤال ربما ملح، ماذا يبحث زبناء سيدة فاطمة اليوم؟
2: الناس اللي كلموني يحبوا يعرفوا إيش يصير لهم في المستقبل. في المستقبل يعني حد يحب يشري بار اكزومبل معمل المعمل هذاك يكلمني باش يعرف اسكو هذا المعمل اذا نعيش به يربح منه فلوس ولا لا. فهمتني ولا لا؟
0: إذن هذا دور ربما امرأة اعمال اقتصاد. ألا تحسين بمسؤولية ربما كبيرة ممكن ان تتجاوز شخصك ومهارتك؟ لا
2: نعم ما يخوفنيش الشيء هذا، نرجع عليهم بثقة ويرجعوا عليا هما يكلموني من بعد ويقولوا لي سي فغي، يعني واش ما قلتينا هذا هو. فهمتي ولا لا؟ كيما بار اكزومبل في الفوت الانتخابات في فرنسا
0: يسألك الناس من يصوتوا،
2: يسألوني الناس من هما اللي يربحوا ومن هما لا.
0: أليس المسؤولية كبيرة ربما أنت اليوم توجهين ناس؟
2: لا ما تخوفنيش،
0: في اختيار سياسي في اختيار مصير
2: ما تخوفنيش، بس كنت تايقة في نفسي وعارفة وش بني نعمل.
0: سؤال أخير ربما للدكتور محمود حمودة، سأرجع لطب النفس. أليست هذه محمد. أليست الكهانة ربما أو العرافة اليوم هي الوجه الثاني للطب النفس؟ قرأت رقم بأنه اليوم مثلا في فرنسا على سبيل المثال هناك إحصاءات عدد المنجمين هو أكبر بكثير من الأطباء النفسيين.
3: الطب النفسي له علاقة بالأمراض، والطب النفسي بيدرس في كلية الطب. إيه علاقة ده بالتنجيم؟ ده ملوش دعوة بده خالص، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص.
0: لا الطب النفسي، أعتذر منك، الطب النفسي اهتم كثيرا بالتنجيم وبالعرافة، فمن عهد فرويد وهناك اهتمام كبير بهذا المجال. وليس كل الطب النفسي يعني يرفض.
3: الطب النفسي بيدرس الظواهر، الطب النفسي بيدرس الظواهر النفسية. الظواهر النفسية ملهاش دعوة بالعرافة، الظواهر النفسية منها حاجة زي التليبسي، التخاطر، ده ملوش
0: ربما
3: دعوة
0: لم
3: بالعرافة.
0: تفهم سؤالي سيدي الكريم.
3: العرافة حاجة والطب النفسي حاجة تانية.
0: لم تفهم سؤالي، سأعيد صياغة السؤال ربما لم يكن واضحا. الفكرة اليوم هي بأن الناس التي تلجأ للعرافة أو للتنجيم أو للكهانة هي ناس ربما تلجأ لأنه هناك مشكل نفسي معين. كان هذا سؤالي، أليس اليوم التنجيم هو وجه آخر للمشاكل النفسية أم لا؟
3: عشان نفسياً العالم كلها بتبقى عايزة في قوة أخرى هي المسؤولة، فإحنا بندور على القوة الأخرى. يعني أنا لو مريض نفسي وعندي مرض، المرض ده مش عايزه يطلع مني، عايزه يطلع بسبب إن ابن خالتي عامل لي سحر، عمي عامل لي عمل، إني محسود، أي حاجة تانية قوة أخرى تخرج الشخص من مسؤولية المرض. طول الوقت هم بيدوروا على قوة أخرى هي المسؤولة.
0: تقول لك سيدة فاطمة،
4: مدام سلمى ممكن تعليق قصير؟
0: تفضل سيد إبراهيم. أكيد تفضل.
4: أحب أقول للدكتور أنه في الولايات المتحدة الطبيب النفساني الماهر لا يمكن أنه يعالج المريض إذا ما أخذ تاريخ ميلاده بالكامل وأعطى أحد المنجمين الأسترولوجرز يعمل له خارطة حتى يطلع أسرارها.
3: أنت لا تعرف شيء عن الطب سمع. النفسي في أمريكا أنت لا تعرف شيء. أنا زميل الجمعية الأمريكية للطب النفسي، وأنا متواجد سنويا في أمريكا لمدة طويلة وأمارس هناك الطب النفسي. فاللي أنت بتقوله ده غلط، أنت بتقول كلام غلط. تكمل ليه بس؟ ده كلام غلط.
4: أنا شخصيا وصلتني رسالة من طبيبة نفسانية من القاهرة، من عندكم، من جمهورية مصر العربية، وقالت لي بتابعك في الإذاعة وباخذ شوية معلومات بتفيدني بشغلي مع المرضى الموجودين عندي. والله ما بتذكر اسمها
0: للأسف، ليس لدينا الوقت.
3: البرسوناليتي وتحتاج إلى علاج.
0: ربما
3: سنحكم من الكلام ده عندنا يصنفوا اضطراب شخصية اسمه اضطراب الشخصية شبه الفصامية، سكيزو طايبة البرسنالتي أو فصامية النوع.
0: ربما اليوم المشاهد سيحتار عندما
3: يذهب.
0: أعتذر منكم لأن الوقت غير كافي، ربما يجب تخصيص حلقة أخرى. فممارسة الكهانة أعتذر ظاهرة أنتروبولوجية كغيرها من الظواهر، وربما الجدل الذي تثيره وعدم خروجها من طابو هو بسبب عدم مواكبة الأبحاث العلمية لهذه الدائرة. باسمي وباسم داليا حجازي في الإنتاج وليلى ميسون في الإعداد، شكرا لكل الضيوف على حضوركم، على تقاسم معرفتكم معنا. نهاية النقاش في استوديو فرانس 24 بدايته ربما عندكم. شاركونا أراءكم وتعليقاتكم على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء، تحياتي.
8: في فلك الممنوع. سلمى بنجارة، مونتي كارلو الدولية.

مونتي كارلو الدولية في البصرة 92 اف ام، في بنغازي 105.5 اف ام، في الكويت 107.3 اف ام.

في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في رام الله 94.6 FM، الخليل 101.4 FM، في الكويت 107.3 FM. استمعوا إلى مونتي كارلو الدولية على 103.1 FM في الموصل وإربيل وكركوك. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

مرحبا مرحبا واهلا وسهلا بجميع مستمعي مونتي كارلو الدولي. اهلا وسهلا بيكم في برنامج هوا الايام. اهلا بيكي أنايل معنا في غرفه الهندسه الصوتيه وشاهيناز في اعداد هوا الايام. النهارده في هوا الايام بنحيي اكيد كل اصدقائنا, كل اصدقاء هوا الايام وكل الناس اللي بتسمعنا عبر انترنت. النهارده هنروح لفقره لايف ستايل وهنتعرف من خلالها عن بوسينة هتكلمنا عن المحتوى اللي هي بتصنعه وعن دار إمزاد. دار لازم نتكلم عنها لأن حلويات جزائرية تقليدية أصيلة وهتعجبكم قوي. هتكلمنا عن المشوار ده والحدوتة دي إزاي وليه. الدكتورة بوسينة من الدكتوراه في يعني هندسة العمليات الكيماوية أصبحت دلوقتي عندها دار حلويات جزائرية في فرنسا. مشوار جميل جدا هنحكي هنا في هوا الأيام. بعد كده هنروح ككل يوم خميس لهوا النساء مع إمنا والها, وزي ما انتم عارفين هي كوتش معتمد ومتخصصة بالعلاقات الإنسانية. النهاردة هنتكلم عن الأموال, الفلوس بين الأزواج, وخاصة موضوع معين عن الاستقلالية المالية لدى المرأة. هل الاستقلالية المالية عند المرأة ممكن تغير العلاقة الزوجية؟ هو ده السؤال المطروح على إمنا. اسمعوا هوا الأيام علشان تعرفوا كل حاجة, وزي ما انتوا عارفين في هوا الأيام بنغني بكل اللغات واللهجات, وهنبتدي دلوقتي حاجة.